0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أقم الصلاة لدلوك الشمس

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.

0: 99.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله.

0: إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان

قتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا،

أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم

من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون.

والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى

ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون

الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي

العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم

الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

0: رسلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

وقومنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير

فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا

دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة.

وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ

ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة

من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله

الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون

في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله

قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم

أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك

فلعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا

قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والأرض

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 65 من دروس أسماء الله الحسنى. والاسم اليوم هو اسم الغني والمغني. الغني والمغني اسمان من أسماء الله الحسنى، إلا أن أكثر الذين بحثوا في هذين الاسمين بحثوا فيهما معا وذكروهما معا، فكان الجمع بينهما من تقليد العلماء الذين درسوا أسماء الله الحسنى. لذلك الاسم اليوم الغني والمغني، والأصح أن نقول الاسمان اليوم الغني والمغني. الغنى كما تعلمون ضد الفقر، والغنى له معان عديدة، أحدها عدم الحاجة، عدم الحاجة إطلاقا، وليس ذلك إلا لله تعالى. الله وحده، وحده الذي لا يحتاج إلى أحد، بل إن الله وحده يحتاجه كل شيء في كل شيء، كل شيء في كل شيء. الله وحده لا يحتاج أحدا، إذن غني، غني عن خلقه. آمنوا، كفروا، أحسنوا، أساءوا، قدروا، لم يقدروا، عرفوا، جهلوا، جحدوا، ألحدوا، غني عن خلقه. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم. شأن المخلوق أنه يحتاج ربه في كل شيء. شأن العبد أنه يحتاج ربه في كل شيء، وشأن الرب أنه لا يحتاج أحداً. لذلك أيها الإخوة، كتطبيق سريع لهذا الاسم، كلما استغنيت عن الناس شعرت براحة نفسية، كلما استغنيت عن

ما في أيدي الناس أحبك الناس، كلما استغنيت عن أموالهم وعن عطاءاتهم وعن ما يخصونك به شعرت بكرامة. دققوا في هذه الأقوال الثلاثة: احتج إلى الرجل تكن أسيره، احتج إلى الرجل تكن أسيره، أحسن إليه تكن أميره، استغني عنه تكن نظيره، استغني عنه تكن نظيره، أحسن إليه تكن أميره، احتج إليه تكن أسيره. لذلك من بعض الأدعية اللطيفة: اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ودلنا بك عليك. الغني هو الذي لا يحتاج أحدا، وهذه ليست إلا لله. أما العبد يحتاج، إلا أنه إذا احتاج إلى ربه بقي عزيزا، أما إذا احتاج إلى عبيده كان ذليلا لهم. الإمام الحسن البصري من كبار التابعين، وله هيبة لا توصف، وله مكانة عالية. سئل مرة: لما نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي، باستغنائي عن دنياهم وحاجتهم إلى علمي. أما إذا الإنسان تعلم العلم الشرعي ثم احتاج إلى دنيا الناس واستغنوا عن علمه، يا لطيف، والله هذا منتهى الذل، أن يستغني الناس عن علمك وأن تحتاج إلى دنياهم. لكن الإمام الحسن البصري نال هذا المقام الرفيع باستغنائه عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمه. والحقيقة اسم الغني، المؤمن إذا أقبل على الله عز وجل يشتق من هذا الاسم شيئا، يشعر أنه غني عن المطامع. الطمع أذل رقاب الرجال، غني عن ما في أيدي الناس، لا يشتهي ما لا يجد. لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني، كان لا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همًا، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. الله غني لا يحتاج إلى خلقه. المؤمن باتصاله بالله عز وجل يشتق من هذا الاسم شيئًا، يصبح غنياً عن الناس، لا ينظر إلى ما عندهم. أيام الإنسان يدخل لبيت تلاقي: كم ثمن هذه السرية؟ من أين اشتريت هذه؟ كيف حصلت هذه؟ تشعر بضعفه، تشعر بدنوه. أما في إنسان لا يأبه لكل هذه المظاهر، أيام يركب مركبة فخمة إلا ما يسأل عن ميزاتها، عن سرعتها، عن مصروفها، عن ثمنها، كيف طوبتها، يا ترى إجرى ملك سياحي، شو وضعها، يبدو أنه نفسه تاقت لها. المؤمن المتصل بالله يستغني، يشعر بغنى. دخلوا على سيدنا أبو عبيدة الجراح، وكان قائد الجيوش الإسلامية في بلاد الشام، رأوا في غرفته قدر ماء مغطى برغيف خبز، وجلد يجلس عليه، وسيف معلق في الحجرة. قيل له: يا أبا عبيدة، ما هذا؟ قال: هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، ألا يبلغنا المقيل؟ ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس، ارغب بما عند الله يحبك الله. الله بالعكس، إن أحببت ما عنده أحبك، وإن زهدت بما في أيدي الناس أحبك الناس. فالغني هو الله الذي لا يحتاج أحدا، وجود ذاتي. أما الإنسان يحتاج، لكن بين أن

يحتاج إلى بين أن يحتاج الله عز وجل يحتاج ما عنده وبين أن يحتاج إلى خلقه. إذا احتاج ما عنده على، إن احتاج إلى خلقه دنا. احتاج إلى الرجل تكن أسيره، استغني عنه تكن نظيره، أحسن إليه تكن أميره. بالمناسبة إخواننا، أدق ما في الموضوع حديث صحيح قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لا تنسوا أن خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هماً. فإذا عندك آلة بسيطة تصليحها سهل، إذا كان فيها كمبيوتر وتعطلت وما في من يصلح لك إياها يأتيك الهم. كل ما كان الآلة معقدة أكثر تصليحها أصعب وهمها أكبر. هي قاعدة: خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هماً. يقول الله عن ذاته: إن الله لهو الغني الحميد. أما لهو الغني الحميد لها معنى دقيق. أيام الإنسان يستغني عن الناس، لأنه مستغن عنهم يترفع عنهم، يستعلي عليهم، أحياناً يحتقرهم، يؤذيهم بقوله، لكن الله جل جلاله مع أنه غني عن خلقه لكن كماله مطلق. أيام تلاقي غني بعيد عن الله، كبر، غطرسة، استعلاء، تأفف. أيام تلاقي غني على حجم المال الكبير متواضع قريب منك. يعني العظمة أن تكون مستغنياً عن الناس وأنت معه، تصغي إلى حديثهم، تتعاطف مع مشكلاتهم، يعنيك ما يعنيهم، يؤلمك ما يؤلمهم، ترجو لهم ما ترجو لنفسك. هي صفة عالية جداً. الأنبياء كانوا مع الخلق، يمشون في الأسواق، يعيشون معهم. لذلك قالوا: هناك برج عاجي فكري وهناك برج عاجي أخلاقي. البرج العاجي مذموم، فلان عايش ببرج عاجي بيقول لك ما له واقعي، بعيد عن هموم الناس. إذا ابتعدت عن هموم الناس وعن حياتهم اليومية وعن مآسيهم وعن آلامهم وعن طموحاتهم فأنت في برج عاجي فكري، أنت عايش بأحلام. أما إذا ابتعدت عن سقطاتهم وانحرافاتهم ومعاصيهم فأنت في برج عاجي أخلاقي. فالمؤمن ينأى بأخلاقه عن سقطات مجتمعه، أما بفكره يعيش معهم، يألم لألمهم. سيدنا عمر جاءته هدية من أذربيجان، قال له: ما هذه لرسول أذربيجان؟ قال له: هدية، طعام أهداها إليك عاملك على أذربيجان. ففتح العلبة، طعام نفيس جداً، سأل عامل رسول عامله على أذربيجان: هل يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال: لا، هذا طعام الخاصة. أخرجها من فمه وقال: قل لصاحبك كيف يعنيك أمر المسلمين إن لم تأكل مما يأكلون؟ كيف؟ حرام على بطن عمر أن يذوق طعاماً لا يطعمه فقراء المسلمين. خذ هذه الهدية ووزعها على فقراء المسلمين في المسجد النبوي، ولم يأكل منها. حرام على بطن عمر أن يذوق طعاماً لا يطعمه فقراء المسلمين. سيدنا عمر حينما كان هناك عام مجاعة في المدينة ترك اللحم 4 أشهر، فقرقر بطنه فخاطبه، قال: قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين.

المعنى الأول أن الله هو الغني، أي هو الذي لا يحتاج أحداً. شأن الخالق أنه غني عن خلقه، وشأن المخلوقات أنهم مفتقرون إلى ربهم. لذلك قالوا الرب رب والعبد عبد. شأنك يا رب أنك غني عنا، وشأننا أننا مفتقرون إليك. لكن أيها الإخوة، ما أحلى وما أجمل وما أكرم أن تفتقر إلى الله، وما أصعب وما أقسى أن تفتقر إلى عبد لئيم. سيدنا علي كرم الله وجهه، سئل ما الذل؟ قال أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. سيدنا علي يقول والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، مستحيل. وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، أيضا مستحيل. ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. أيها الإخوة، المؤمن غني بالله. في عبارة بالفقه تعجبني، يجوز أن تعطي طفلاً صغيراً زكاة مالك وله أب غني؟ قد يقول القائل إنه ما معه مال، ما معه ولا قرش في جيبته. يجيب الفقهاء عن هذه المسألة: الطفل الصغير الفقير غني بغنى أبيه، ما دام أبوه غني هو غني، غني بأبيه. لو سحبنا هذه القاعدة على موضوع درسنا، المؤمن فقير لكنه غني بالله، غني بربه. لذلك إنسان أحياناً يطمئن، يقول لك أنا معي 5 كيلو ذهب، كل كيلو حقه 500,000، في معي عملة صعبة، معي كذا. القول الرائع: كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. أيام إنسان معتمد على توفيق الله، على حفظ الله، متوكل على الله، يثق بما عند الله، هذا أغنى ممن يملك ملايين مملينة داخلاً وخارجاً، جامداً وسائلاً، هذا أغنى. المعنى الثاني من معاني الغني قال: قلة الحاجات. قلة الحاجات، ألا تحتاج أحداً، هذا المعنى الأول. هذا ليس إلا لله، ليس إلا الله غني لا يحتاج أحداً. المعنى الثاني قال: قلة الحاجات، وهو المشار إليه في قوله تعالى: ووجدك عائلاً فأغنى. يعني واحد محتاج إلى طعام، محتاج إلى شراب، إلى مسكن، إلى ثياب، إلى أواني، إلى سرير، إلى الإنسان يحتاج إلى آلاف مؤلفة من الحاجات. مثلاً لو اشترى بيت ملكه مفروش، عنده مركبة فرضاً، له محل تجاري، مورد رزق، في عنده بيت المصيف، عنده ألبسة كثيرة جداً، عنده مال سائل، هذا بالمعنى الثاني غني، يعني بيته ملكه، البيت مفروش، في عنده وقود، في عنده أجهزة، في عنده مركبة، في عنده طعام، في عنده مال سائل. لكن هذا بيحتاج أيام لطبيب، بيحتاج إلى مثلاً معلم لابنه، ابنه ضعيف الرياضيات، بيحتاج إلى معلم، بس حاجاته قليلة، أما أكثر الحاجات عنده موجودة. فالمعنى الثاني للغني قالوا: قلة الحاجات، وهو المشار إليه في قوله تعالى: ووجدك عائلاً فأغنى. أغناك، يعني إذا

الله أغنى رسول الله، لم يعد النبي الكريم محتاجاً إلى الله؟ لا، الحاجة إلى الله ثابتة ودائمة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى بشق آخر، قال إن الغنى غنى النفس. أيام الإنسان عنده نفس عظيمة تبتغي أن تصل إلى الله، أمور الدنيا ثانوية عندها، مستغني عن دنيا الناس لكنه مفتقر إلى فضل الله. هذا شأن الصديقين المؤمنين الكبار، مستغن عن دنيا الناس مفتقر إلى فضل الله. الغنى غنى النفس. أحياناً تجد شخص نفسه عفيفة، تقول له بيلزمك حاجة من مكان الفلاني، لا شكراً، لا بيطلب. في شخص وين رايح وين مسافر، جيب لي كذا جيب لي كذا جيب لي كذا، بيبحث، ما بيخلي إنسان ما بيصخره، لك هذا الحاجة هون رخيصة جيب لنا إياها. في إنسان ما بيطلب شيء، كل ما قلت طلباتك ارتقى مقامك. حتى النبي الكريم قال يعني أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. يعني أنا لفت نظري، توفي قبل أيام شيخ الأزهر، قرأت عنه تحقيق شيء مدهش. بيته صغير، مكتبه طاولة فورمايكا، كتبه في الكراتين. طيب كم تقدرون تحتدوا ميزانية؟ مبالغ كبيرة جداً جداً. أما بيت رابع طابق أجرى عمليتين بركبه، التهاب مفاصل، ما تمكن يبدله، حجمه بيت قليل، طاولة فورمايكا، الكتب بالكراتين، ما عنده مكتبة. طيب شيخ الأزهر يأتي بعد رئيس وزارة، يأتي تحت يده أموال طائلة، ملايين مملينة تحت يده. في غنى، هذا الغنى، في عفة. طلع بجنازته 15 مليون بجنازته. فالغنى غنى النفس. أيام الإنسان يستغني بالله، ما بيحتاج لشيء، ما دام في طعام يأكله، شراب يشربه، لباس يستره، بيت يؤوي، انتهى الأمر. الثالث، المعنى الثالث، الغني الذي عنده الشيء الكثير من متاع الدنيا، بيتين ثلاثة في عنده، سيارتين ثلاثة، مثلا 100 بدلة بيقول لك كله أجنبي، 300 حذاء كله للدرجة الأولى، اللي حقه 8000، قلت له الفردتين؟ قال لا، قال لي طبعاً تنتين. اللي عنده مقتنيات كثيرة، معنى ثالث غني. فأول نوع من الغنى ألا تحتاج إلى أحد، من؟ الله وحده. شأن الله أنه لا يحتاج أحداً، شأن العبد أنه يحتاج. إن احتاج الله عز وجل على، وإن احتاج إلى خلقه دنا. المعنى الثاني قلة الحاجات، عنده كل شيء، حاجاته قليلة، لكنه يحتاج لطبيب أسنان لو معه ملايين، يحتاج لطبيب صحة، إلى أستاذ لأولاده، يحتاج إلى مثلا صاحب مهنة في عنده خلل بالبيت، في عنده حاجات. المعنى الثالث أن تكسر مقتنياتك، هذا الغنى بالمعنى الثالث. أشير لهذا المعنى بقوله تعالى وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. اليهود حينما سمعوا قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله عز وجل سنكتب ما قالوا. هذه معاني الغنى في اللغة، المعنى الأول والثاني والثالث. الإمام الغزالي يرى أنه من معاني الغنى

هو الذي لا تعلق له في ذاته، يعني ذاته لا تتعلق بشيء. هلا أنت متعلق بالحرارة، إذا في برد شديد بحاجة إلى معطف، متعلق بالبرودة، إذا في برد شديد بحاجة إلى معطف، إذا في حر شديد بحاجة إلى مكيف، إذا كان في جوع بحاجة إلى طعام،

بحاجة إلى أن تنام. هلا بتلاقي أيام سيارة حقها ملايين قلبة، سبب نام السائق، نوم سلطان، حاجته للنوم أودت به في هذا الحادث. أنت محتاج للنوم، محتاج للطعام، للشراب، لجو مريح، إلى ثياب، إلى هواء، إلى مأوى، محتاج إلى زوجة. يا إنسان تعود على زوجته، أكل، لبس، طعام مطبوخ، وهي تؤنسه أحياناً. إذا كان سافرت أو مرضت بيقول لك حياتي تغيرت. أنت مفتقر إلى زوجة كمان، مفتقر إلى طفل، بيقول لك الطفل ملأ البيت بهجة. أيام ما في إنجاب تلاقي البيت مثل قبر بصير. الأطفال على أنه لهم ضجيج ولهم لعب ولهم مطالب ولهم، لكن يملؤون البيت فرحة. شو بدك؟ كم حاجة لك؟ بدك زوجة، بدك ولد، بدك تشرب، بدك تأكل، بدك تنام، بدك ثياب، بدك شيء حلو. ما في شيء نأكله بعد الأكل؟ سوينا كاسة الشاي. تحتاج إلى شيء حلو تشربه، تحتاج أيام إلى فاكهة. إذا كان بدون فاكهة شهر تحس بحاجة لفاكهة أساسية. فأنت محتاج لمليون حاجة. أما الغني الحقيقي ذاته لا تتعلق بشيء أبداً. أنت مربوط بمليون رابط. مثلاً معك كمية ذهب، يا ترى الغلي رخيص، عم تتبع الأسعار. اشتريت بضاعة، يا ترى في بالسوق منافس، أسعار البضاعة بحاجة إلى أن تربح. يومياً في عندك آلاف الحاجات، لكن الغني الحقيقي هو الذي لا يتعلق بشيء أبداً، ذلك هو الله. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاً. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئاً. وقيل من تعلق بغيره فهو محتاج إليه، من تعلق بغيره فهو محتاج إليه. وقيل الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء، وهو المستغني عن كل شيء، المفتقر إليه كل شيء. هذا الغني لا يحتاج إلى شيء، مستغني عن كل شيء، يفتقر إليه كل شيء. وقيل الغني هو الغني بذاته عن العالمين، المتعالي عن جميع الخلائق في كل زمن وحين، الغني عن العباد، المتفضل على الكل بمحض الوداد. هذا هو الغني. ورد اسم الغني في القرآن الكريم في مواطن كثيرة. في البقرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يعني الله عز وجل غني عن صدقة يتبعها أذى. هذه الصدقة لك ليست لله، أمرك أن تدفعها من أجل أن تقبل عليه، فإن أتبعتها بالمن والأذى لا قيمة لها، هو غني عنك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أيضاً غني عن صدقة تكرهها، أكلة عافتها نفسك تصدقت بها، هذه الصدقة الله غني عنها، أمرك أن تعطي مما تحب من أجل أن تقبل عليه، من أجل أن ترقى عنده. فإن فعلت ما لا تحب فهو غني عن هذه الصدقة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر من لم يحج البيت فإن الله غني عن العالمين.
بتحج

أهلا وسهلا، ما بتحج لا تحج، حرمت نفسك الخير. المعاني دقيقة، كل معنى كل آية لها معنى. وربك الغني ذو الرحمة، شوف أول وحدة، غني حميد، مع أنه غني عنك لا يعاملك معاملة إلا تحمده عليها. هنا وربك الغني ذو الرحمة، مع أنه غني عنك يرحمك، هذا الكمال. وفي يونس وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني. الإنسان يتمنى ولد، يقول لك بس أكبر بعيني، سنة الله في خلقه. الإنسان شاب تلاقي يمشي عشرة عشرة على الدرج، بعد فترة معينة درجة درجة، بعدين درجة يحط رجله على الدرجة بينقل الثانية بيرتاح له دقيقتين، بعدين ما في يطلع بيغير بيته بياخذ طابق أرضه. فالله عز وجل غني، أما الإنسان مفتقر. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. نحن بحاجة إلى أولاد، أولا لأن الإنسان فاني، الإنسان بابنه يشعر أنه ممتد أثره بالابن، الإنسان بابنه بيعوض نقصه، بس كان ما درس حريص على أنه ابنه يدرس. إذا ما تاجر بيقول لك ما بدي أخليه موظف ابني. إذا كان الابن الأب ما تعلم لغة بيقول لك بدي أعلم ابني اللغة. الإنسان أيام بيحقق نقصه بابنه وبيحقق فيه امتداده، هو فاني، لك هذا من أثري، يخلفني، ذكر لي بعد أن أموت. فالإنسان بحاجة إلى ولد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، ليس بحاجة إلى ولد. وفي إبراهيم، يعني وفي سورة إبراهيم، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. نعم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في العنكبوت، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. يا أخي أنا صليت رمضان التراويح كلها، إلك دفعت نصف مالي صدقة، إلك عملت ختمة قرآن، إلك. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله غني عن العالمين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. شوف، غني حميد في علاقة، مع أنه غني عنك هو كامل، لا يعاملك معاملة إلا تحمده عليها. أيام إنسان يكون مو لازم أحد، يطرق بابه يستقبل ويرحب ويضيف ويصغي ويتواضع ويخدم، أنت ما لك بحاجته، هذا من كماله. وفي سورة فاطر، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم فقراء والله هو الغني. أخواننا الكرام، لعلي أقدم لكم هذه الحقيقة، الله هو الغني وأنت فقير، فقير حقيقة، متواضعان، فقير حقيقة. يعني إذا واحد معه 100 مليون ونقطة دم تجمدت في شرايين مخه فشل عن الحركة، شو بيساوي؟ أيام ملك بيصير معه،

تفضل تحرك امشي. مرة رجل درس بفرنسا معه دكتوراه بالعلوم، وصل إلى منصب رفيع جدا، وزواج وبيت وسيارات وحفلات وسهرات وطلاقة لسان وجمال وأناقة. فقد بصره في ريعان شبابه. هالبريد إلى البيت يحكوا له أنه هذه المعاملة سيدي هيك، قال له اكتب مع الموافقة وقع. شهر بس بعدين مو معقول يستمر، أعفي من منصبه. زاره صديق إلي قال له يا فلان والله أتمنى أن أجلس على الرصيف وأن أتسول ولا أملك من الدنيا إلا معطفا على كتفي وأن يرد لي بصري. والله كلمته بالحرف الواحد، قال له والله أتمنى أن أجلس على رصيف أتسول ولا أملك من الدنيا إلا معطفا على كتفي وأن يرد لي بصري أن أرى. أنت مفتقر إلى عين، أنت غني، أنت مفتقر إلى سمع، مفتقر إلى توازن، مفتقر إلى كليتين تعملان. عم يغسل كليته، قالت له الممرضة على رأسه لا تشرب مي هالجمعة، ما في الكلية، الجهاز معطل قليل، ما تشرب مي لأنه الجهاز معطل، ما فينا نغسل لك ثاني جمعة. عندك كلية تعمل بصمت، لا بدها دور ولا بدها أجرة ولا لا ضجيج ولا بدها تسقيب شرايين، وكل أسبوع مرتين، أبداً مرتين بدها، اثنين وخميس، التم مستمر. أنت غني، أنت مفتقر لكلية. الغدة النخامية نصف غرام وزنها، تفرز 12 هرمون، أحد الهرمونات بيحقق توازن السوائل، يعني بالنهار تأخذ 5 كاسات 6 كاسات تخرجون. لو اختلت هالغدة هي تحتاج لأربع تنكات مي تشربون وتطالحهم، بدك تقعد جنب الصنبور والمرحاض ما في. شو عم تشتغل؟ والله أنا عم بشرب، ما لي شغلة تانية. نص غرام إذا اختل أحد هرموناته، أنت غني أنت؟ قال لي أخ زاره طبيب، قال لي قاعد عندي بالغرفة، قام على المفتاح الكهرباء كبسه طفت التريا. قال له هكذا الإنسان، كبسة زر بنتهي. أنت وأموالك ومكانتك وصلاحياتك كبسة زر، سكتة دماغية انتهى. وينه؟ وين بيته الفخم؟ وين مركبته الفخمة؟ وين منصبه الرفيع؟ وين مكتبه التجاري؟ وين وجوده الصارخ بالمجتمع؟ أنت غني أنت؟ أنت فقير، أنت فقير إلى شرايين مرينة، لو تصلبت انتهى الإنسان بيموت. فقير إلى شرايين مفتوحة، لو تسكرت لك 5 شرايين مسدودة، عملية قلب مفتوح. أنت غني أنت؟ أنت مفتقر إلى أي شيء؟ قال لي شخص، قال لي فجأة صورة هزت أمامي 20 سنتي تقريبا هيك، كل شيء أمامي، وفقدت التوازن الحركي، لا بد من إنسان يمشيني، فقدت التوازن والتوافق الحركي، ما في يمسك كاسة تجي إيده هون هون. راح لفرنسا قعد 6 شهور ما في أمل، صورة مهتزة، توافق حركي، فقد توازن. أنت غني؟ مليون قضية أنت بحاجة إلها. إذا واحد له خبرة بالطب، التحاليل لك أسيد أوريك مرتفع، كوليسترول زايد، شحوم ثلاثية زايدة، المفاصل نشفانة، الغضاريف مهترئة، وين غني؟ فقير الإنسان. فكل ما عرف ضعفه

بصير متواضع. يعني هو الحقيقة الإنسان غني بس عم يتواضع؟ لا لا، هو فقير فعلا. الله غني وأنت فقير. إن اعترفت بفقرك أصبحت غنيا، أغناك الله، أمدك بقوة، أمدك بحيوية، أعطاك عافية، أعطاك ذاكرة. والله أخ من أخواننا توفي الله يرحمه، قال لي ابنه أحد الأيام طلع من معمله، وين بيتنا؟ ضاع البيت ساعة. وين بيتي؟ صار معه مرض اسمه فقد ذاكرة جزئي، مو كلها، بس عنوان بيته فقده ساعة. معمله بالأدم، بيته بخرشيد، ساعة يدور بيت ابنه متذكره. دق على ابنه، بابا وين بيتي أنا؟ دلني على بيتي. في قريبة بأعلى درجات الذكاء فجأة فقدت الوعي. ابنها فات لعنده، مين أنت؟ قال مين أنت؟ شو بدك فيني؟ ابنها أقرب الناس له. أنت غني؟ مفتقر. الله هو الغني وأنت الفقير. إن عرفت فقرك أغناك الله، إن ادعيت الغنى أفقرك الله، إن ادعيت الغنى أفقرك الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومن يتولى فإن الله هو الغني. يعني أحيانا والعياذ بالله بيكون إنسان ضعيف التفكير، يعني بيحضر دروس علم، بيلتقي مع أخوان، بينسر، بيتغير حياته كلها، بيصلي، بيقرأ قرآن، بيستقيم، بيغض بصره، بيدقق بدخله، بإنفاقه، بيعيش بجنة. بيجي إنسان بيسأله بده ينتقم، بيقوم بيترك الدروس كلها، بيترك الصلاة. وين عقلك أنت؟ إذا إنسان أساء لك من الجامع، جامع مفتوح للكل، الجامع نحن ما عندنا اصطفاء، باب مفتوح، مين محل يتفضل. إذا واحد أساء لك، الله ما له علاقة، بده ينتقم، ترك الصلاة وترك الدروس وانحرف حتى أنه في واحد أساء لي، هل أدعى لك؟ إذا كنت أنت طالب كلية الطب أنت ومعلق آمال كبيرة على الكلية هي، وطالب أساء لك، تطلع من الكلية تهجرها؟ كل مستقبلك بهالكلية، حصير طبيب، تفتح عيادة ويجيك المرضى وتأخذ ألوف مؤلفة. إذا كان طالب أساء لك، لو أساء لك أستاذ ما بتترك، لو أساء لك عميل الكلية ما بتترك. هذا الإنسان المؤمن. هون وإن تتولوا، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أيها الإخوة، هذا هو الغني. أما المغني قال هو الذي يغني من يشاء أن يغنيه، ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. تلاقي شخص شعلة ذكاء ما معه مال، وإنسان على بساطته وعلى فطريته، فطري، تلاقي رزقه وفير. الله هو الرزاق، هو الغني. فمعنى مغني أنه يغني من يشاء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. المغني هو الذي يعطي الغنى لعباده، إما أن يعطيهم الكفاية يعني أغناهم عن السؤال، أو يغني عباده، يغني بعض عباده عن بعض. الحقيقة أن الحوائج هي لله، لا تكون إلا لله. فلما ربنا عز وجل يهبها لك من خلال رزق تملكه أعزك، أما إذا جعلك تحتاج لإنسان أذلك.

لذلك الدعاء: اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. ربنا سبحانه وتعالى مغني بمعنى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاك قدمين تمشي بهما، أعطاك سمع، أعطاك بصر، أعطاك حركة، أعطاك يد، مفاصل، أصابع، رسغ، مرفق، كتف، أعطاك جهاز هضم، جهاز أمعاء، جهاز دوران، جهاز إفراز، أعطاك هيكل عظمي، أعطى كل شيء خلقه، أعطاه ما يصلحه، أعطاك إدراك، أعطاك ذاكرة، ثم هدى. والمغني هو الذي أفاض الغنى على عباده وسهل لهم المراد، وما من غنى في الوجود إلا وهو من جناب الحق ممدود. الغنى الحقيقي من الله عز وجل، وهو المغني لأوليائه من كنوز أنواره. الآن في غنى من نوع ثاني، أغناك بالعلم. أطلعني أخ على مجلة فرنسية، سأصور هذه الصور، في مقاطعة بالهند يعبدون، صوروا البقر، لا الجرذان، عندي صورة معبدهم، معبد ضخم 200-300 جرز، الحليب، اللبن، البرغل، القمح، يأكلون مع الجرذان في طبق واحد. امرأة وضعت على رأسها خمار والجرذان على كتفها وعلى رأسها، يعبدونهم كآلهة. تحقيق علمي، بحث علمي موثق. ممكن؟ ممكن. أنت عرفك بذاته، تعبد الله، تعبد خالق الكون، تعبد خالق السماوات والأرض. هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد الموج. والله سبحانه وتعالى كرمنا وأغنانا، يعني أغناك عن هذه الخرافات وعن هذه السخافات وعن هذه الترهات. يعني إما أن يغنيك بالدنيا، وإما أن يغنيك بمعرفته، يغنيك بتقريبك إليه، يغنيك بإلقاء النور في قلبك، يغنيك بأن يعطيك رؤية صحيحة، حكمة بالغة، سداداً في الأقوال، صواباً في الأفعال. هذا هو الغنى الحقيقة. إذا كان أردنا أن نصل لملخص الدرس، المغني هو الذي أغنى عبده بمعرفته. أنت غني بمعرفة الله، أغناه بمنهجه، معك منهج صحيح 100% صحيح، ما في عندك مفاجأة. أغناه بالقرب منه، أغناه بإلقاء النور في قلبه، أعطاه رؤية صحيحة، حكمة بليغة. اسم المغني لم يرد بلفظه في القرآن الكريم، ولكن ورد في سورة التوبة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. الآن الله مغني، غني ويعطي الغنى لمن يشاء، لكن صدقوني أيها الإخوة، الغنى الحقيقي أن تعرفه. سيدنا ربيعة خدم النبي أياماً عديدة، قال له: يا ربيعة سلني حاجتك. قال له: أنظرني. بعد أيام قال له: ماذا يا ربيعة؟ قال: إني أسألك أن أكون رفيقك في الجنة. قال له: من علمك هذا؟ قال له: والله ما أحد علمني، لكن رأيت الدنيا فانية، ما قيمة الدنيا، أنا أريد شيء في الجنة ثابت، أن أكون معك في الجنة. فلذلك الغنى الحقيقي أن تصل إليه، أن تعرفه، أن تقبل عليه، أن تلوذ بحماه، أن
يكون قلبك مهبطاً لتجلياته بطمئنك، بكرمك، بوفقك، بقربك منه، بسعدك. وفي سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله. يعني إخواننا المتزوجين، الزواج مو شيء سهل. اللي عنده بيت، ما بهم أي بيت، وبالبيت في زوجة، له زوجة، في طبخ، يعني ثياب نظيفة، في ابن بالبيت، الله أغناك بهذه الزوجة، يعني جعلها ستراً لك، لا تقسو عليها كثيراً، لا تقرحها، هي هدية الله إليك. لا تكفر بنعمة الله، الزواج نعمة. هناك من يضايق زوجته حتى يعني يجعلها أو يجعلها تتركه البيت، لك هذه نعمة الله. وأيام زوجة عندها زوج، متزوجة وعندها زوج وعندها أولاد، تعمل أعمال إلى أن تطلق، هذه كفرت نعمة الزواج، كفرت نعمة الزواج. حتى يغنيهم الله من فضله، أحيانا يغنيك بالمال، تأخذ شهادة بعينك، لك معاش آخر الشهر، ما بتمد إيدك لأحد، تتقن مهنة، عليك طلب، عندك غلة، تشتري أكل، تشرب، تأكل، أغناك بالمال، أيام أغناك بالعلم، أغناك بالصحة، الأجهزة كلها سليمة، أغناك بزوجة، أغناك ببيت. نعم، حتى يغنيهم الله من فضله. وفي النجم: وأنه هو أغنى وأقنى، أعطى. وفي الضحى: ووجدك عائلا فأغنى، هي كل المغني. قال الإمام القشيري: إغناء الله لعباده على قسمين، منهم من يغنيه الله بتنمية الأموال وهم العوام، لك الله نفضل ربحنا عامودين يعني مليونين، يبوس يضع يده على جبينه. قال: منهم من يغنيه الله بتنمية الأموال وهم العوام، ومنهم من يغنيه بتصفية الأحوال وهم الخواص، وهو الغنى الحقيقي، قريب من الله، عنده علم، عنده حكمة، عنده شفافية. النبي عليه الصلاة والسلام خطب على نخلة، قطعت له نخلة فخطب عليها، فلما صنعوا له منبراً قال: خطب على المنبر فحنت النخلة إليه، وضع يده عليها إكراماً لها. قال: أعرف حجراً بمكة كان يسلم عليه، دخل إلى بستان رأى جملاً، فلما رآه الجمل حن، قال: من صاحب هذا الجمل؟ جاء فتى أنصاري، قال: أنا. قال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. أيام الله عز وجل يعطيك شفافية، تتفاعل مع المخلوقات، تتناغم مع الكون، تتذوق الجمال، جمال الفجر، جمال الشجر، جمال البحر، تتذوق الجمال، هذا غنى. أيام عندك نفس واسعة، عندك قلب كبير، عندك نفس صافية، عندك رضا، عندك حلم، عندك توازن، هذا غنى. هذا في شخص صحيح مقتنياته سمينة، بيته فخم، بس إذا غضب مثل الوحش، وحش بتلاقي، هذا فقير، هذا أحمق، أرعن. الحلم غنى، الحكمة غنى، معرفة الله غنى، طاعتك لله غنى، أن تصلي الصلوات الخمس غنى، أن تصوم رمضان غنى. العوام يغنيهم الله بتنمية الأموال، والخواص بتصفية الأحوال. قال: من أدب المؤمن مع المغني أن من عرف أن الله تعالى هو الغني المغني استغنى بالاعتماد عليه عن كل شيء.

0: قال له ألك من الله حاجة؟ ألك حاجة سيدنا جبريل لسيدنا إبراهيم؟ قال له منك؟ قال له لا من الله. قال له علمه بحالي يغني عن سؤالي، وما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. من أدب المؤمن مع الله عز وجل أن تعتمد عليه وحده. قال من مسالك التخلق بالغنى والمغني أن التخلق بالغنى يناسبه إظهار الفاقة والفقر إلى الله تعالى أبداً، لأنه أنت في الأصل فقير، الله هو الغني. عملت إنجاز من فضل الله، نجحت، أنا إذا بذر مخي بيقول لك لا مو هيك، الله وفقني وأعاني ونجحت، أسست عمل ونجح. أنا خططت له بيقول لك، أنا جمعت خبرات متراكمة، لا مو هيك تقول، قول الله عز وجل وفقني وسمح لي أنجح بعملي، لأنه أنت بالأساس فقير. فإذا عزوت الغنى إلى ذاتك فأنت مخطئ، وهذا حقيقة. إذا عزوت الفضل لله، يعني أنت الآن تأدبت مع الله الغني، أنت بالأساس فقير، وكلما افتقرت إلى الله زادك غنى، كلما تذللت إليه زادك عزا، عملية معكوسة، كلما خضعت إليه زادك رفعة. قال التخلق بالمعنى بالغني باسم الغني، قال أن تكون بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وأن تحسن السخاء والبذل لعباد الله تعالى. أن تثق بالله وأن تغني، الله غني مغني، أن تستغني بالله عمن سواه، وأن تغني من حولك، أعطي. فمن لوازم التخلق بأخلاق الله عز وجل أن تعطي، كما أن الله يغني عباده، أنت أغني من حولك، عندك معمل، عندك مشروع، إذا كان موظفين تبحبحوا واشتروا بيوت وتزوجوا، يعني غلط، يعني أخي هذا أخذ من لحمي، لا مو هيك. إذا عندك عامل اشترى بيت وزوجته أنت، يعني غلط؟ لا مو غلط أبداً. إذا أغنيت من حولك أنت أغنى واحد بتكون، أنت عرفان الله عز وجل. في ناس بيحبوا يكون من حولهم غني، بيعطوا، يعني كثير في إخوان عندهم معامل، عندهم مؤسسات، عندهم، يعني إذا كان زوج هذا وأمن هذا البيت، وهذا أعطاه مساعدة على الولادة، وهذا في عنده مشكلة، عنده مرض، أجرى له عملية على حسابه، هذا صواب. هذا أنك ما الله مغني، أنت تأدب مع هذا الاسم وأغني من حولك، وأنت أغنى واحد بتكون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ترت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

مدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تفكرا وتدبرا في بديع صنعه وآيات إعجازه، نتوقف عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
1: كلمات بينات من كلام رب العالمين، يقف أمامها العقل وقفة خشوع، يبين فيها الله تعالى لعباده المؤمنين كيف أخرجهم بحوله وقوته من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، لأنهم لا يملكون أدوات العلم والمعرفة. ثم كان من فضل الله تعالى ورحمته أن أنعم عليهم بتلك الأدوات، حيث جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة.
0: وهنا يقف العبد المتفكر المتدبر أمام صفحة من صفحات الإعجاز العلمي المشرقة، فيقول: إن السمع والأبصار والأفئدة ليست هي الأدوات المادية فحسب التي تتمثل في الأذن والعين والعقل، وإنما هي الترجمة الإدراكية لما تحصل عليه هذه الأدوات المادية من معارف وعلوم.
1: وتجارب الحياة تقول إن كثيرين قد يملكون الأدوات المادية من أذن وعين وعقل، ولكنهم وكأنهم لا يسمعون ولا يرون ولا يعقلون، لأنهم حرموا نعمة الفهم والإدراك. وهذا معناه أن الآية الكريمة التي استفتحنا بها هذه الحلقة تتجاوز الأدوات المادية إلى القدرة الإدراكية التي وهبها الله تعالى للإنسان.
0: ونسأل رجل العلم عما يرى من إعجاز مادي في خلق الأذن، وبالخشوع نستمع.
2: نبدأ بما يسمى بالأذن الخارجية، فإذا هي تتكون من الصوان الذي يجمع أمواج الصوت، ومن الصماخ السمعي الخارجي الذي يأخذ تلك الأمواج الصوتية إلى الأذن المتوسطة أو الطبلة. وقد سميت طبلة لأنها عبارة عن غشاء مشدود تصل إليه الموجات الصوتية على هيئة هزات هوائية، فيهتز بدوره وتنتقل اهتزازاته إلى ثلاث عظمات يتصل بعضها ببعض، تسمى المطرقة والسندان والركاب.
3: وتحمل هذه العظمات الثلاث بدورها الموجة الصوتية إلى الأذن الداخلية التي يطلق عليها العلم اسم التيه، لكثرة ما فيها من تجاويف وتعاريج. وفي التيه نرى سائلا لزجا تجري فيه خيوط دقيقة شعرية وكتل متبلورة وثلاثة آلاف جسم صغير يشبه كل واحد منها عصا دقيقة، ولذلك يطلق عليها اسم عصي كورتي. وكل واحدة من هذه العصي يختص بتوصيل ذذبة صوتية معينة.
0: ونقول: سبحانك ربي، لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذه آيات إعجازك تطرى في الأذن التي كثيرا ما تسمع ولا تعي، مسخرة جميعها في خدمة الإنسان الذي كثيرا ما يضل ضلالا بعيدا، فيعرض عن سماع كلمة الحق التي تلقى عليه، فكأنه الميت بين الأحياء. وصدق رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، فإنك لا تسمع الم

0: موتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. صدق الله العظيم.
1: ثم نصل إلى العين أداة الإبصار وأداة المعرفة والعلم أيضا، والتي كثيرا ما يضل صاحبها ولا يهتدي ويرى الآيات المعجزات فلا يتدبر ولا يتفكر، فيكون من الذين قال فيهم رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صدق الله العظيم.
0: عن العين يتحدث العلم حديثا عجبا لا تفيه حقه الساعات والساعات، ولكنه يضع أيدينا في لحظة على جزء يسير من إعجاز القدرة الإلهية عندما يذكر أن ما يعرف بشبكية العين التي تتكون عليها صورة الشيء المرئي تتكون من طبقات عدة، وأن أبعد طبقة منها تتكون من 3 ملايين مخروط ونحو 30 مليون اسطوانة. وعندما يذكر أنه رغم تقدم الإنسان في مجالات الطب والفن والهندسة فإنه عجز عن صنع آلة تحمل بعض مزايا العين التي خلقها رب العالمين.
1: ثم يضع العلم أيدينا في لحظة أخرى على وجه آخر من وجوه الإعجاز في خلق العين، فإذا العين عيون: عين الإنسان، ثم عين الحيوان، ثم عيون الحشرات التي تتكون كل واحدة منها أحيانا من 200 عين، ثم عيون غير ذلك من مخلوقات لها 27,000 عين، فتبارك الله أحسن الخالقين.
2: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
0: تبارك الله في علياء عزته، فكل كل لسان عن تعاليه، لا كون يحصره، لا عين تنظره، لا كشف يظهره، لا جهر يبديه.
1: حارت جميع الورى في كنه قدرته، فليس يدرك معنى من معانيه. سبحانه وتعالى في جلالته، وجل عزا ولطفا في تساميه.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه. ما أعظم

0: عظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: في الصيف الجو نار والمية والغبرة تنزل عليك من سابع جار، شو الحل يا مختار؟
2: الفريد للألمنيوم عنده شبابيك وبواب عازل للحرارة والصوت والغبرة والمية كمان.
3: شركة الفريد للألمنيوم لتنفيذ كافة أعمال الألمنيوم والواجهات والمطابخ والديكور بأعلى المواصفات العالمية وتنفيذ احترافي. عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك. 079-990-678-1. شركة الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجديد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
11: كيف

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم

0: ما من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: دران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكة مول، عابدين، بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بيروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
11: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
10: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
11: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
12: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
13: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: تتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 50 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 124، وهي قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء يجب أن نفرق بين معجزات الأنبياء السابقين وبين معجزة سيد المرسلين. فرق كبير، فرق لا في الدرجة بل في النوع، بمعنى أن الأنبياء السابقين كانت رسالتهم إلى أقوامهم ليس غير، لذلك كانت المعجزات حسية. والسؤال الآن: لماذا المعجزات؟ لأن الله إذا أرسل نبياً أو رسولاً يجب أن يشهد له أنه رسوله، وكيف يشهد خالق السماوات والأرض ولا تدركه الأبصار للخلق أن هذا الإنسان هو رسوله وهو نبيه؟ لا بد من أن يجري على يديه شيئاً لا يستطيعه البشر جميعاً، لا بد من أن يجري عليه خرقاً لنواميس الكون. هذا الخرق لنواميس الكون هو المعجزة. فالمعجزة خاصة بالأنبياء والرسل، وقد أمروا أن يتحدوا الناس بها لأنهم معصومون، لكن بعض التجاوزات التي يبشر الله بها المؤمن أنه مقرب إليه يسميها العلماء كرامات، والكرامات لا ينبغي أن يتحدى بها لأن الأولياء ليسوا معصومين. لذلك الولي الصادق يستحي بكرامته كما تستحي المرأة بشيء لا يليق أن تظهره. أيها الإخوة، خرق النواميس والشيء غير المألوف من غير الأنبياء يسمى كرامات، والكرامة لا ننكرها ولا نذكرها. إن أنكرناها أنكرنا حقيقة وردت في كتاب الله. السيدة مريم هل هي نبية؟ الأنبياء رجال، لكنها ولدت ولداً من غير أب، هذا خرق للنواميس. لذلك الكرامات لا نرويها

إلا إذا كانت مؤصلة بقرآن أو سنة. أما كل إنسان قال لك أنا صار معي كذا وكذا، هذا طريق كله ألغام وينتهي بضياع معالم الدين. لذلك الأولى أن نبتعد عن الكرامات التي ليس لها دليل من نص قطعي الثبوت والدلالة. ويجب أن تعتقد أنك لست مكلفاً أن تصدق كل كرامة تروى لك. الكرامة كأنها يعني أمر صرف شخصي لا يصرف إلا لصاحبه، فلا ينبغي أن نتحدث عنها. هذا الدين دين النص الصحيح، دين العلم، دين القواعد. حتى إن العلماء قالوا لو أن إنساناً رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بغير أمره في حياته ترد الرؤية، ترد الرؤية ويثبت الشرع. هذا دين، والدين مصيري، وإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. خرق العادات والنواميس للأولياء كرامة، وخرق العادات والنواميس للضلال ضلالة. فقد يستعين إنسان بالجن ويبدو لك أن بعض النواميس خرقت، هذه ضلالات. لكن الذي يعنينا في هذا الدرس المعجزات. معجزات الأنبياء السابقين كانت لأقوامهم ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. بينما معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام لكل الأمم ولكل الشعوب وإلى أن تقوم الساعة، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولأن كتابه خاتم الكتب. فالفرق النوعي بين معجزات الأنبياء السابقين وبين معجزة سيد المرسلين فرق في النوع. الأنبياء السابقون بعثوا لأقوامهم، الآن معجزاتهم حسية، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أشار إلى البحر فأصبح طريقاً يبساً. سيدنا إبراهيم، قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. سيدنا يونس، خرج من بطن الحوت. سيدنا صالح، أخرج الناقة من الجبل. هذه معجزات حسية، لكن قال عنها العلماء كأنها تألق عود ثقاب، تألقت مرة وانطفأت، أصبحت خبراً يصدق أو لا يصدق. لكن بعثة النبي ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الذي جاء به النبي لكل الأمم والشعوب وإلى قيام الساعة، إذن لا بد من أن تكون المعجزة مستمرة إلى قيام الساعة. طبيعتها إذن معجزة علمية وليست حسية. وهذا لا يعني أننا ننكر أن النبي جاء بمعجزات حسية لمن كان حوله، أما المعجزة الكبرى التي هي مستمرة إلى يوم القيامة هذا القرآن الكريم، وما فيه من إشارات علمية سبقت العصر بألف وأربعمائة عام. لذلك لما جاءهم بالقرآن وهو كلام خالق الأكوان، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، تمنوا أن يضرب بالعصا فإذا هي ثعبان مبين، تمنوا الخوارق التي وردت في الكتب السماوية السابقة في الإنجيل والتوراة، وقالوا لن نؤمن لك، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا

من الأرض ينبوعا، لأن بلادهم صحراء والماء شيء نفيس، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. بشر، الأشياء التي خصها الله به يظهرها، والأشياء التي لم يخصها به أنى لها أن تكون بين يديه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أيها الإخوة الكرام، إذا هذا الذي لا يعي مضمون الدعوة، لا يعي عظم المنهج، لا يعي هذا التشريع، لا يعي هذه الحقائق، لم يتفكر في خلق السماوات والأرض، هذا الذي غفل عن جوهر الدين وطلب الشكليات وطلب خرق العادات وتجاوز القوانين وطلب معجزات ليست في مقدور النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى أحياناً التعنت. التعنت هو يريد ألا يؤمن، لأنه إذا آمن قيده المنهج، هو يريد أن يبقى متفلتاً من المنهج. لذلك الإنسان أيها الإخوة حينما يعصي ربه يختل توازنه، فإذا اختل توازنه يسعى أن يقلل من قيمة المستقيمين أو الصالحين أو المؤمنين، يسعى أن يقلل من قيمة الدين، يسعى أن يبحث عن ثغرات في الدين كي يرتاح، يسعى أن تأتيه أخبار تؤكد صوابه في عمله. هذا إنسان غير سوي، اختل توازنه حينما عصى ربه، لأن تطابق الفطرة مع الشرع تطابق عجيب. سواء عليك أعصيت أمراً نقل إليك من كتاب أو سنة، أو خالفت قوانين فطرتك، المؤدى واحد، المؤدى كآبة، المؤدى قلق، المؤدى اختلال توازن. فالذي اختل توازنه إما أن يتعلق بعقيدة فاسدة تغطي انحرافه، كأن يعتقد بمفهومات للشفاعة ساذجة، أنه اعمل ما تشاء فالنبي عليه الصلاة والسلام سوف يسجد يوم القيامة ويطيل السجود، يقول الله له ارفع يا محمد، يقول لا أرفع رأسي حتى تدخل أمتي الجنة. هذه فكرة مريحة جداً، افعل ما تشاء، لكن الله حينما يقول أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ أما حينما قال عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فقيل له لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول عندئذ سحقا سحقا. حينما يقول عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الإنسان الذي قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا منهج الله عز وجل. فالذي يعصي الله يختل توازنه، وعندئذ يتعلق بأوهام ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك في بداية الدرس أقول اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم. شيء آخر، حينما يختل توازن الإنسان بسبب مخالفته لمنهج ربه أو لقوانين فطرته وإسمان لمسمى واحد.

ذلك لأن تطابق الشرع مع الفطرة تطابق تام، حينما يفعل ذلك يختل توازنه، عندئذ يتعلق بعقائد فاسدة ومضحكة ولا أصل لها ولا تقوم على قوائم. وهذه العقائد متى يكتشف زيفها؟ بعد فوات الأوان تماماً. كما لو أن طالباً أقنع زميله أن المدرس في نهاية العام يعطينا الأسئلة بهدية، لذلك هو يستريح من الدراسة، فلما طرق باب المدرس وطلب منه الأسئلة صفعه على وجهه صفعتين وأخرجه مطروداً مخزولاً خائباً. هذه الفكرة التي صدقها في أول العام سببت له الرسوب. لذلك هذا العلم لا تقبل شيئاً من دون دليل ولا ترفض شيئاً من دون دليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إخوتنا الكرام، هناك أشياء كثيرة ليست مصيرية. بيت تسكنه بإمكانك أن تبيعه، مركبة تركبها بإمكانك أن تستبدلها، حرفة تمارسها بإمكانك أن تغيرها، لكن عقيدتك ودينك تتعلق به الآخرة، يتعلق به الأبد، تتعلق به السعادة أو الشقاء، تتعلق به ما بعد الموت. لذلك الإنسان إذا تعلق بعقائد زائغة أو اتهم الصادقين كي ترتاح نفسه، أسلوب غير علمي تماماً. كما لو أن طالباً لم يكتب الوظيفة يتمنى أن يكون جميع الطلاب لم يكتبوا الوظيفة. الآن في بعض البلاد بإفريقيا إذا جاءهم زائر يحاولون أن ينقلوا له فيروس الإيدز. لماذا؟ بظنهم أنه كلما اتسعت رقعة المصابين بحث الناس عن حل لهذا المرض. هذه حالة موجودة دائماً. لذلك الله عز وجل قال وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. أحد أقطاب الكفر في مكة قال بنو عبد مناف نافسونا، أنفقوا فأنفقنا، ذبحوا الإبل فذبحنا الإبل، فعلوا ففعلنا، فكيف جاء نبي منهم؟ إن لم يأتينا وحي كالذي أتى محمداً لن نؤمن به. قضية منافسة. الله عز وجل قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الرسالة تحتاج إلى بطل، تحتاج إلى قمة البشر، تحتاج إلى إنسان هو بشر وليس كالبشر، تحتاج إلى إنسان مفعم بمحبة الله، مفعم بطاعته، مفعم بتقديره، مفعم بحرصه على نفع الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني أحياناً إنسان يعمل ليلاً نهاراً ويتفوق، والله عز وجل يتفضل عليه بإكرام من نوع أو آخر. الذي بقي نائماً وكان كسولاً متوانياً مرجئاً لكل خططه، إذا رأى زميله متألق يغار منه بل يحسده بل يسفهه. نقول له أنت أين كنت يوم كان يمضي الليالي على طاولة الدرس؟ أين كنت؟ كنت نائم، كنت مع أصدقائك تلعبون النرد، هو كان يدرس ويتعلم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم اقتراحات. أيها الإخوة، أنا أقول لكم إن معرفة حقيقة رسول الله جزء لا يتجزأ من الدين. الدليل: أم لم يعرفوا رسولهم؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى

ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. التفكر في فحوى دعوة النبي، وفي شخص النبي، وفي خلق النبي، وفي منهج النبي، ونحن الآن بأمس الحاجة إلى أن نعرف الطرف الآخر بعظمة هذا النبي. أناس يجهلونه، لا يعرفونه، رسموا رسوماً تشوه حقيقته، والذي رسم هذه الرسوم سئل: أتعرفه؟ قال: لا، لا أعرف. فكيف ترسم هذه الرسوم وأنت لا تعرفه؟ قال: أنا أعرف أتباعه. لذلك أنا أقول: لو أن الجاليات الإسلامية في العالم طبقت أحكام دينها لكان موقف الغرب منا غير هذا الموقف. كنت أروي قصة كثيراً، أن إمام مسجد نقل من لندن إلى ظاهر لندن، فاضطر أن يركب مركبة كل يوم مع السائق نفسه. مرة صعد المركبة، أعطى السائق ورقة نقدية كبيرة، رد له السائق التتمة وهي تزيد 20 بنس عما يستحق. أعطى السائق ورقة نقدية كبيرة، رد له التتمة فإذا هي تزيد 20 بنس عما يستحق. إمام مسجد قال: لا بد من أن أرد الزيادة. بعد أن جلس على المقعد قال: إنها شركة عملاقة ودخلها فلكي، والمبلغ يسير جدا، لا يقدم ولا يؤخر، وأنا في أمس الحاجة إلى هذا المبلغ. لكن الذي حصل أنه لما أراد أن ينزل دون أن يشعر مد يده إلى جيبه ونقد السائق 20 بنس. ابتسم السائق، قال له: ألست إمام هذا المسجد؟ قال: بلى. قال: والله حدثت نفسي قبل يومين أن أزورك في المسجد لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك. وقع هذا الإمام مغشياً عليه، فلما صحى من غيبوبته قال: يا رب، كدت أبيع الإسلام كله 20 بنساً. لو أن أفراد الجالية الإسلامية في العالم الغربي كانوا وفق منهج ربهم لكان موقف الغرب على عكس ما هو عليه الآن، لأن أهل الغرب لا يمكن أن يفهموا هذا الدين من تفسير القرطبي، ولا من فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ولا من أذكار الإمام النووي، ولا من كتب الفقه، ولا من كتب العقيدة. لا يفهمون هذا الإسلام إلا من هذا المسلم الذي أمامهم فقط. فإذا كان هذا المسلم مسيئاً يدلي بتصريح كاذب، كان هذا المسلم زير نساء، كان هذا المسلم غارقاً في الآثام والمعاصي، أنى لهم أن يحترموا نبينا؟ لا تبتعد كثيراً. لو أن شاباً أساء إلى أهله مباشرة يسبون الشيخ الذي علمه دون أن تشعر. أي شاب في بيت أساء إلى إخوته، إلى أمه، إلى أبيه، مباشرة ينقلون هذه الإساءة إلى من علمه الدين. إذن الحقيقة أننا نتحمل جزءاً كبيراً من هذه التحديات والإساءات، إما لقرآننا العظيم حيث دنس في بلاد بعيدة، أو لصورة نبينا الكريم حيث شوهت في بلاد الغرب. نتحمل نحن هذا الاسم، وفي شيء آخر، لأننا ضعاف، الضعيف يتحدى، يستفز، يساء إليه. لكن لو أننا طبقنا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لما كان الذي كان. أيها الإخوة، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم.

بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. لكن هذه الأرض لها مقاييس، القوة مقياس، والمال مقياس، والوسامة مقياس، والذكاء مقياس،

0: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن الآية وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. هؤلاء الكبار في نظر الناس بمقاييس الدنيا، سيصيب الذين أجرموا، هؤلاء الكبار بمقاييس الدنيا عند الناس، إذا عارضوا الحق وسفهوا الرسل وكانوا في خندق معاد لخندق الدين، هم عند الله مجرمون ولا شأن لهم ولا مكان لهم، لهم صغار عند الله. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد، في عذاب مهين داخلي، احتقار الذات، في عذاب شديد، في عذاب عظيم، عذاب الآخرة عذاب عظيم، فما أصبرهم على النار. وعذاب الدنيا إذا كان مادياً عذاب شديد، وإذا كان نفسياً عذاب مهين. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
6: شوفي ماجد،
5: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
6: شوفي ماجد،
5: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي الصعب.
6: شوفي ماجد.
5: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
6: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
7: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملك،

0: 0795546 38. أفلح من زكاها.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
0: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 0378-1010-25.
7: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.

0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
6: وين هالغيب يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
6: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتك.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق

0: المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: لحظة،
2: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
1: ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ألف

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، شادي زيدين من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وترافقنا الزميلة أمان الكعبنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدي، بارك الله تعالى فيكم، بارك الله تعالى في جهودكم، وبارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة وكل القائمين على هذا البرنامج. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به كل من المستمعين والمستمعات جميعا إن شاء الله.
0: حياكم الله دكتور ونفع بكم. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
2: يعطيك العافية.
0: عفاكم الله.
2: سيدنا العزيز، أنا عندي ملاحظة في، يعني خلينا نقول أنا بصلي الخمس أوقات مرات في خمس مساجد، تمام؟
0: نعم.
2: يعني بلاحظ في أخطاء كثيرة ومن ناس كبار في السن.
0: نعم.
2: يعني بكون ساجد سجوده اللي هو منهي عنه، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه اللي هو سجود الكلب هذا.
0: نعم. آه.
2: تمام. إشي بتلاقي واحد تاني رافع رجليه لما بكون ساجد، رجليه بيلعبوا بالهواء.
0: نعم.
2: بيمسحوا على الجرابات اللي هي هذه اللي اللي ما بتغطي
0: الكعب.
2: تمام. فأخطاء كثيرة بالوضوء، يعني المفروض يكون في دروس قبل يوم صلاة الجمعة، كان في دروس أول، هلأ ما فيش.
0: ما زالت موجودة؟
2: لا لا يا سيدي، مش موجودة، لأني أنا بصلي بأكثر من مسجد يوم الجمعة، يعني مرات، يعني يكون مرة في مسجد، فما في دروس.
0: طيب،
2: يعني خلي الناس تتعلم، حرام والله حرام. يعني
1: أخي الكريم، تسمح لي أدخل بس دقيقة على الخط.
2: تفضل.
1: الآن وزارة الأوقاف مشكورة مأجورة.
2: نعم.
1: أعلنت أنه في عدد كبير من مساجد المملكة، خاصة المساجد الكبيرة التي يأمها عدد كبير من المصلين.
2: نعم.
1: هنالك درس دائم كل يوم ثلاثاء، درس فقهي تعلم فيه هذه المحكمة في كثير من، شوف المنطقة اللي أنت ساكن فيها، وتتواصل معنا بنعطيك إحنا اسم المسجد القريب من منطقتك. في حوالي 200 مسجد في المملكة تعطي دروس أسبوعية كل يوم ثلاثاء، درس فقهي في كتاب فقهي معتمد، نحن نعتمد الإفتاء

0: وكثير من كل المفتين حقيقة، كل المفتين في دار الإفتاء العام يشاركون في إلقاء هذه الدروس، إضافة إلى بعض أساتذة الكليات الشرعية وكذلك بعض الأئمة الفقهاء موجود. يعني هاي الآن قد يكون
1: كم مدة الدرس دكتور وقته؟
0: كل ثلاثاء بين المغرب والعشاء.
1: بين المغرب والعشاء
0: نعم.
2: طب معلش ليش ما يكون قبل صلاة الجمعة؟ لأنه بيكون كم يعني عدد المصلين
1: حتى الجمعة قبل الصلاة. لا.
0: يا سيدي لا. إحنا يوم الجمعة ونحن خطباء بنصعد على المنبر نبدأ بالخطبة، بيكون صفين ثلاثة لسه، لكن اللي بده الأرادة أن يتعلم أحكام دينه يجب أن يسعى ويبحث ويذهب يبحث عن مين. وهذه رسالة يعني نحن نوجهها عبر هذه الإذاعة وهذا المنبر، أنه يجب على كل المسلمين ذكورا وإناثا أن يتعلموا أحكام صلاتهم وأحكام طهارتهم، ولا يجوز لأحد أن يشرع في الصلاة أو الطهارة أو أي أمر من أمور العبادات دون أن يكون قد تعلم الأحكام. هذه دعوة لكل من يسمعنا. المساجد الحمد لله مفتوحة، هنالك مدرسون في صلاة المغرب كل يوم ثلاثاء هذا الدرس، هنالك دروس فقهية في بعض المساجد ليوم الجمعة قبل الجمعة، وبعض المساجد ممكن تحت الهواء بعطيك أسماء بعض المساجد وتعطي دروس فقهية يوم الجمعة.
2: طب ليش ما يكون في مجاري 100 مساجد هذه الدروس مثلا فالناس تتعلم؟
0: لأنه مش كل أنت عندك خطباء وعندك مدرسين، أحيانا إذا كان بده يخطب في مكان بصير يعني إن شاء الله أنا سأنقل هذه الفكرة إلى وزارة الأوقاف إن شاء الله تعالى لتعمم إن شاء الله الدروس بإذن الله تعالى.
1: حياكم الله أخي الكريم فتاوى على هو. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كل عام وأنتم بخير أولا.
1: وأنت بألف خير.
3: سؤال لو سمحت.
1: تفضل.
3: ذكر مرة سمعته أنه تارك الصلاة أو اللي بيقطع بالصلاة أنه يقضيها، أنه يصليها يوم القيامة على برات جهنم. من أي يفسرنا اللي سمعته؟ والتارك السنة نفس الشيء، ذكر أنه لحم وجهه أو لحمه ينفك عن عظمه، فمن بس سمعته يشرح لنا يعني في مجال.
1: طيب حياكم الله.
3: شكرا يا شيخ.
1: حياكم الله. فتاوى على هو. السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. يعطيك العافية شيخ.
1: حياكم الله.
4: الله يحييك شيخ. شيخ بدي استفسر عن بعض التطبيقات اللي بكون فيها الآلية انك يعني تمشي مثلا مسافات معينة وبيعطوك نقاط، وبس تجمع عدد معين من النقاط بحولوهم لنقد يعني لمصاري. هل هذا حلال؟
1: تطبيقات
4: كيف؟
1: تطبيقات نقاط.
4: بعض التطبيقات يعني في تطبيقات
0: معينة، يعني تطبيق معين نطلع عليه نعرفه ندخل نشوف شو هو.
4: أنا بصراحة يعني السؤال لأنه في تطبيق معين هلا هو تابع لبنك، فهم علي؟ تابع لبنك يعني ربوي.
0: ابعثي لي اسم التطبيق، أعطينا اسم التطبيق وإحنا إن شاء الله بندرسه ونعطيك الجواب إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله.
4: ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك العافيه.
1: خليكي معنا تحت الهواء.
0: او ابعثي لنا اياه على ايميلنا بالافتاء او اي وسيله تواصل، ابعثي لنا اسم التطبيق.
4: ان شاء الله ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: حياكم الله.
4: يعطيك العافيه شيخ.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: جزاك الله خير على البرنامج.
1: الله يسلمك.
5: شيخي من ملاحظه بسيطه، وهي مش بسيطه والله بالنسبه لي اشوفها ملاحظه صعبه. يعني انا اشوف في الاسواق وعلى عربيات التجوال ملابس السيدات والستات الملابس الخاصة تتجول بالشوارع قدام المرة، وهذا شيء يخدش الحياة، وهذه خصوصيات يعني أتوقع أنها من الحياة الدين إنها ما تطلع بالشكل هذا. ما أنا عارف رأي الدين والشريعة بهذا الموضوع، يعني غير المحلات اللي يعرضوا على أبواب المحلات اللباس الخاص للسيدات والستات يعني بهذا الشكل. الآن صرنا نشاهد العربيات تجولين بهذا الباس بين الشوارع والزقاق وهالالحال، فهذا من ديننا والخلاقنا والله ما نعرف يا شيخ. جزاك الله خير.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور.
5: حياكم. احترام. جزاك الله خير.
1: حياكم الله.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يعافيك.
6: بدي أسألك شيخ، والله المرأة أثناء هل يحق لها العدة الشرعية أو تطبق عليها العدة الشرعية إذا تطلقت أثناء الخطوبة؟ يعني فترة الخطوبة صار في فسخ عقد، وهل يعني بلزمها عدة شرعية 4 شهور و10؟ ما جزيل الشكر يا شيخ.
1: حياكم الله.

0: سماحة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله، بارك الله فيكم.
0: يعني بالنسبة لمشاركة الأخ الكريم، إحنا الآن أنت كما أشرت سماحة الدكتور، كل يوم ثلاثاء في المساجد الكبيرة والمطروقة في درس بين المغرب والعشاء بالنسبة للأحكام المتعلقة بالصلاة والطهارة وما يهم كل مسلم. هذا موجود الآن، وجهود يعني وزارة الأوقاف مشكورة بالتعاون والشراكة مع دائرة الإفتاء. أيضا دكتور، يعني هناك أيضا خطباء وأئمة المساجد، يعني أيضا بجهود فردية في ترتيب كل مسجد وأهل المنطقة، يعني في موجود ترتيب من الأئمة مع أهالي المنطقة أنه باليوم الفلاني في درس بعد العصر بعد الفجر، بعد يعني موجودة دكتور، الحمد
1: نعم،
0: لله رب
1: يعني
0: العالمين.
1: بفضل الله تعالى أعتقد أن مساجدنا في الأردن يعني مساجد رائدة. الإمام يعني معظم الأئمة الذين نعرفهم ونلتقي بهم لابد أن يكون لأحدهم درس أو درسين
0: بالضبط،
1: في الصلاة،
0: بالاتفاق مع المصلين. نعم
1: وينبهون المصلين على، يعني لو رأى الإمام خطأ عند أحد المصلين، ففي كل إمام، أنا كنت أسمع في كثير من المساجد أن الأئمة بعد الفراغ من الصلاة بيحكي له 3 4 دقائق تنبيه على بعض الأخطاء التي يقع فيها المصلين، وهذه موجودة. ربما أخونا يعني ربما بيصلي بيطلع مباشرة مثلا، أو ما بيجي في أوقات اللي تكون فيها الدرس، لكن هي موجودة. الإمام إذا رأى شيئا في الصلاة مخلا لأحد المصلين، أكثرهم بعد الصلاة بيقول يا أخوان بدنا ننبه على المسألة الفلانية، هاي المسألة كذا، ومنهم من ينبه في خطبة الجمعة،
0: نعم
1: ووزارة الأوقاف لا تمنع ذلك، يعني لا تمنع الإمام أن ينبه
0: نعم
1: المصلين عن أخطاء، ولا أن يرشدهم ويدلهم على بعض المسائل الفقهية التي يحتاجونها، ولا تمنعهم أن يذكروا ذلك حتى في خطبة الجمعة الموحدة بعد أن يأتي بالخطبة، له أن ينبه على أي مسألة فقهية أيضا يرى أنها قد حصلت في خلال الأسبوع في مسجده أو كذا، وله أن يعطي درسا قبل الصلاة. ما في شيء يمنع من ذلك، لكن هذه كلها تعود إلى جهود شخصية للأئمة والوعاظ.
0: شكرا دكتور على يعني هذه الزيادة وهذه الإحاطة. قضاء الصلوات دكتور على بلاط جهنم؟
1: يعني احنا قلنا أنه من ترك الصلاة متعمدا في الدنيا وجب عليه أن يتوب ويقضي هذه الصلاة في الدنيا، وإذا لم يقضها في الدنيا فهو مطالب بقضائه يوم القيامة. وقد ورد في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المفسرين أن الله سبحانه وتعالى قال يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أن يدعى من كان قادرا على أداء الصلاة في الدنيا، الآن تعالى اقضي صلاتك في نار جهنم، فلا يستطيع أن يقضيها إلا أن يتوب الله عليه. طبعا الله تعالى له أن يغفر ما يشاء من الذنوب، لكن نقول من حيث المبدأ والأصل أن الإنسان تارك الصلاة المتعمد يجب عليه أن يقضي جميع الصلوات التي تركها في حياته في الدنيا، فإن لم يقضيها مات عاصيا. العاصي ما هو؟ أمره إلى الله، إن شاء الله عذبه
0: وإن شاء الله
1: وله
0: غفر
1: ذلك،
0: له،
1: وإذا عذب يقول له اقضي الصلوات اللي عليك، وإن شاء عفى عنه، هذا كله في أمر الله سبحانه وتعالى.
0: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. أهمية الالتزام باللباس الشرعي، هذه يعني جزئية، والجزئية الثانية أشار إليها عرض الملابس على واجهات المحلات.
1: يعني أول لباس المرأة المحتشم والذي يغطي مفاتن البدن هذا واجب شرعا، لا يختلف عليه اثنان، وإن كان هنالك بعض أخواتنا مقصرات يعني، لكن نقول هم هذا اللباس واجب شرعا على المرأة أن تستر عورتها وتستر مفاتنها، وعورة المرأة هي جميع بدنها باستثناء الوجه والكفين،
0: وبالشرع وفي الدين واضح.
1: نعم واضح، ما في يعني لا أستطيع واحد يغير الحكم، الله هذا حكم الله. الآن ملابس النسائية الخاصة التي يعني البائعون بحاجة إلى عرض بضائعهم، يعني عرض بضاعة كيف بده يعرضها؟ إذا ما عرضها أحيانا أعتقد أن هناك هي أماكن خاصة مش معرضوها في كل الأسواق، يعني هي قد تكون أسواق خاصة بملابس النساء، أبي يعرضها بيجي عليها يأتي عليها النساء، فلا مانع من العرض، لأنه أنت في النهاية هذا لباس مش امرأة، أنت ما بتطلع على مرأة لابسته، وأنت إنما أنت تنظر إلى اللباس نفسه، والمرأة بحاجة أن ترى هذه البضائع حتى تجذب إليها وتشتريها، فلا أرى من ذلك مانع، طالما أنه ما كانش هذه الملابس على صور، يعني في احيانا بيعرضوها على صور نساء لابسه، هذا لا يجوز، لانه هذا يثير الشهوات ويثير الفتنه، لكن اذا عرضت الملابس بطريقه معينه، ومع ذلك نؤيد اخينا ان الادب والاحتشام مطلوب، اذا كان هنالك اي طريقه يتم عرض فيها الملابس النسائيه دون ان تخدش الحياء العام في المجتمع فهذا مطلوب، ونحن ندعو الى ذلك ان تكون عرضها بطريقه لا تخدش الحياء.

0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، قبل الدخول هل هناك عدة؟
1: إذا تم الطلاق قبل الدخول لا عدة على المرأة، وبالتالي لها أن تتزوج مباشرة وليس عليه عدة. إذا كان الطلاق قبل الدخول وتأكدنا حقيقة أن الطلاق كان قبل الدخول وقبل الخلوة، إذا كان الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة حسب قانون أحوال الشخص اليوم فلا عدة عليها. إذا كان في دخول أو في خلوة شرعية هنا قد يكون في كلام آخر. الدخول نعم لابد من بصير في لابد من العدة، الخلوة الشرعية في عليها خلاف عند بعض العلماء، بعضهم من أوجبها وبعضهم من منعها.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عام وأنت وإلى الله أكرم.
0: وأنتم كذلك إن شاء الله.
2: الله يجزيكم عنا كل خير يا رب.
0: الله يسلمها.
2: يا ابني العزيز، في واحد أخذ مني فلوس واحتال علي كثير، ويعني وساكن في داري وبتعش الوسني وشي أجار، وراح يحج هو أمه، هل هذه تغفر له ذنبه ويرجع مثل ما ولد اخته امه؟ شو رايك في الموضوع؟
0: تسمعي للاجابه من سماحه الدكتور ان شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: دكتور، معك علي مسان مستفيد في البصر الضرير.
0: حياكم الله.
3: حينا بعد يا دكتورنا الكريم، في عندي استفسار، سؤال بسيط في مجال.
0: تفضل.
3: حتى الشخص إذا أنه بده يتحمم من الجنابة ماشي، هل أنه الحمام بيغني عن الوضوء؟ والسؤال الثاني، هل أنه بصير أنه تتشاهد على نفسك مثلا أثناء الحمام؟ وسلامتك دكتور.
0: كيف يعني؟
3: مثلا أنت تتغسل تتحمم ماشي، مثلا انك تقول اشهد ان لا اله الا الله وسيدنا محمد صلى الله داخل الحمام، يجوز ولا لا يجوز؟
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: شكرا دكتور ناصر. السلام
0: عليكم. حياكم الله. عليكم السلام. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام ورحمه الله. كيفك يا شيخنا؟
0: الله يسلمك.
4: الله يجزيك الخير جميعا على هالبرنامج الطيب.
0: الله يسلمك.
4: سيدنا، في عندي سؤال اذا سمحت لي.
0: تفضل.
4: هسه في شخص بده مني انا فلوس.
0: نعم.
4: وقاعد فترة تقريبا 3 سنوات لأربع سنوات.
0: نعم.
4: وبطريقة صعبة جدا حصلت على رقم إله.
0: نعم.
4: وبصعوبة بتواصل معه.
0: نعم.
4: وخبرته إني أنا بدي أسدك الفلوس.
0: نعم.
4: بدي تعطيني طريقة معينة كذا، ولما بقول أعطاني رقم ناقص، قال لي راجع البنك وحط إياه بالحساب.
0: نعم.
4: رحنا على البنك أول مرة قال لي هذا الرقم ما بزبط. رديت وصلت معه بصعوبة مرة ثانية الشخص، قلت يا رجل الرقم هذا ما بزبط،
0: اعطيني رقم الحساب. نعم.
4: رقم الحساب رد اعطاني رقم ثاني برضو للاسف ما زبط. اخر شيء قلت له اعطيني كليك، قل لي حطهن تحت حجر، حطهن بمحل معين، حطهن باي يعني لاي شخص، ولكن رد علي كلمتين قال لي ان شاء الله خير، ولغايه الان ما رد لي خبر. طب انا شو اعمل الان؟
0: كم سنه؟ 3 سنوات 4 سنوات
4: تقريبا.
0: والمبلغ مبلغ كبير؟
4: لا، المبلغ 300 دينار على المكشوف يعني.
1: ولا زال الشخص معروف لديك يعني موجود؟
0: معروف وموجود.
4: الشخص معروف وموجود ولكن التواصل معه صعب.
0: طب أي منطقة بعيد عنك كسكن؟
4: كسكن لا مش بعيد، يعني الأردن كلها مش بعيدة عن بعض.
0: طب ليش ما المانع أنك تصل له شخصي؟
4: مش راضي يعني، ما بيعطيني أنه يا ريت يقول لي تعال، هينو إذا بسمعني أو أي شخص يا ريت يقول لي تعال. لا ودوا لي اياهم
1: بدون ما يقول لك روح انت ودوا لي اياهم.
0: تجهل مكان اقامته يعني انت؟
4: صعب صعب صعب جدا.
1: ليش صعب؟
0: ما في صعب.
4: ما هو شيء صعب، انا يعني لما احكي لك صعب. انا لو انه مش صعب
1: انت عليك عليك حق، بتروح طق هالباب وحطهم في الدار وروح وانتهى الموضوع، بيطلع لك واحد يقول اعطي هذول لابوك.
4: ما بيته تحديدا ما بعرف، بس المنطقه معروفه، التواصل معه يعني على الطريق.
0: ما دام المنطقه اخي الكريم لو سمحت، جزاك الله خير، هو يعني اعانك الله على السداد. ما دام انت المنطقه يعني سهل انك تصل الها، بتسال عنه اذا ما تجهل مكان البيت، تسال وتصل للبيت ان شاء الله.
4: طيب انا ما قدرتش اصل للبيت، شو انا اقدر اعمل؟
0: تسمع الان اجابه ان شاء الله من الدكتور.
4: الله يجزيك الخير.
0: ابشر. حياك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
5: الله يعطيكم العافيه شيخ،
0: عفاكم الله.
5: اغلبك بالله سؤال، في يعني أغلبية الناس متداولته بينها وبين بعضها. مثلا إذا بشوف طفل صغير أو بحمله بقول له يسعد الله أو يسعد

0: بلد دينك أو أي شيء حلو بحياته، يعني دائما أو بيحكي مع صاحبه أو يسعد دينك يسعد ربك. فهاي الكلمة يعني شو عواقبها، شو هي، شو أمورها؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور، عفاك الله. اتصال أخير، فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله
2: يا شيخ. أنا سؤال، أنا زلمة كنت متزوج من 11 سنة، تمام؟
1: نعم.
2: وصار في خلافات بينه وبين زوجتي، وعندي بنتين، وصار لي 4 سنين بدفع نفقة وهي لسه على ذمتي.
1: نعم.
2: تمام. ولا هي بدها ترجع ولا يعني قابلة تطلق. أنا زلمة تعبت بحياتي كثير وحاب إني أنسى تروي أتجوز، ولما أنسى تروي أتجوز بدي أعيش حياتي. شو الحل؟ لو اتجوزت واحدة ثانية بتخف علي النفقة دفع النفقة ولا كيف؟ بس هي.
1: يعني هو المحاكم الشرعية الموضوع، لكن تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: الله يعطيك العافية.
1: عفاكم الله. اتصال أخير، طيب نجيب عن هذه الأسئلة. سماحة الدكتور، يعني نسأل الله لجميع من كتب لهم الحج هذا العام أن يكونوا عادوا بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور إن شاء الله تعالى، وأن ييسر الحج في السنوات القادمة لكل من يعني يتمنى أداء هذه الفريضة. تقول أخت السائلة: حج وعليه حقوق للعباد.
3: الحج والعمرة هي من الأعمال الصالحة التي يكفر الله تبارك وتعالى بها جميع الذنوب الصغائر والكبائر المتعلقة بحق الله تعالى. فيرجع الحاج من الحج كيوم ولدته أمه، ليس عليه أي ذنب، لكن الحقوق الأدميين لا، الله تبارك وتعالى يغفر كل الأخطاء المتعلقة بحقه. واحد كان تارك صلاة، تارك صيام، سب الله، سب هذه المعاصي والأخطاء اللي بحق الله، الله تعالى يغفرها كلياتها بها كلها بهذا الحج. لكن حقوق الأدميين لا، الله لا يغفرها. بالتالي كان هناك حقوق أدميين، هناك أموال لابد من ردها، هناك حقوق أكلها على هذا لابد من ردها، هناك معاصي بالغيبة والنميمة وبهتان على الآخرين، هذه لابد من استسماح أصحابها. فهذه لا، الله تعالى لا يغفرها بالحج، وإنما تبقى معلقة إلى أن يرد الحق إلى صاحبه أو يستسمح صاحب الحق، وصاحب الحق يسمح له بذلك.
1: جزاكم الله خير. الفرق بين غسل السنة والواجب دكتور؟
3: هو ما في فرق بينهم إلا بالنية فقط. نعم. يعني نفس الهيئة، يعني الغسل الواجب وغسل السنة كلاهما نفس الأفعال، لكن هذا ينوي به رفع الجنابة أو غسل الفرض، وذاك ينوي به غسل الجمعة أو غسل العيد أو غير ذلك.
1: كلاهما يحتاج لوضوء أم لا؟
3: الآن شوف، غسل السنة نعم لابد من الوضوء، لابد من الوضوء، يعني لا يكفي غسل السنة عن الوضوء، لأنه الغسل سنة والوضوء واجب، فلا تكفي السنة عن أما بالنسبة للغسل الواجب فعلماءنا بقولوا يكتفى بالغسل الواجب عن الوضوء، لكن في شروط كثيرة جدا أقولها، أن معظم الناس العامة لا يستطيعون تطبيقها ولا يعرفونها، وذلك أنا بقول لهم توضأوا بعد الغسل احتياطا من الآخر. لأنه نعم سيقرأ عند بعض الفقهاء أنه غسل الواجب يغني عن الوضوء، صحيح يغني، لكن في شروط معينة أنت لا تعرفها وصعب نحكيها على تطبيقها، قد يكون فيه صعوبة، وبالتالي أنا أقول احتياطا بعد ما تغتسل من الجنابة توضأ، هذا أحوط وأفضل لك،
1: سواء واجب أو سنة.
3: السنة قطعا لابد أن يتوضأ، لكن الواجب، لأنه ممكن يقرأ أخونا الآن أو يسمع في أحد الفتاوى أنه غسل الواجب يغني عن الوضوء، نعم يغني، لكن ضمن شروط، هذه الشروط مش سهل تطبيقها،
1: يصعب تحقيقها،
3: وبالتالي هي غير متحققة في الواقع، فتوضأوا بعد كل غسل واجب أو مسنون.
1: جزاكم الله خير. الذكر داخل البانيو أو الشاور، يعني نطق الشهادة أو الذكر.
3: نعم، هلأ الذكر في مكان قضاء الحاجة مكروه، وأثناء القضاء الحاجة أكثر كراهة. يعني واحد عم بيقضي حاجته يتبول أو يتبرز، هذا من كله يكره لك أن تذكر الله تعالى في أثناء قضاء الحاجة وكذلك في المكان. الآن الحمامات المعاصرة صار في جزء لقضاء الحاجة فيها وجزء فيها للاغتسال. مكان الاغتسال لا يكره النطق بالشهادتين وذكر الله تعالى.

0: تم هذا صار مكان منفصل، وإن كان في مكان واحد لكن هذا مهيأ لقضاء الحاجة وهذا هيأ لي للاغتسال، فلا مانع، بل يستحب أصلا أن يذكر الإنسان بعد الفراغ من الغسل، وممكن يؤجلها الفراغ إلى بعد إيش؟ لبعد الخروج من الحمام كاملا، أن ينطق، أن يأتي بالشهادتين،
1: لا إله إلا الله.
0: وأن يذكر الدعاء الوارد: اللهم اجعلني من المتطهرين ومن عبادك الصالحين والتوابين، فلا بأس إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. عليه دي، نسأل الله يعني أن يعينه على السداد. يعني حسب مشاركته أو حسب استفساره، يعني يقول يتعذر الوصول إلى ذلك الشخص
0: يعني أخونا، أولا أو أول أقول زاده
1: الدائم.
0: الله حرصا، هو الآن بدور على صاحب الرجل، لكن ترى أنا فكرت والله هو عند الزلمة في بلد
1: بلد ثاني،
0: آخر، يعني
1: نعم.
0: خاص كان موظف عنده ولا عامل عنده ثم انتقل، لكن بما أنه في الأردن وثلاث سنوات وبتعرف عارفه وتعرف اسمه وبينك
1: مكان
0: وبينه
1: إقامته.
0: تواصل وتواصلت عدة مرات وأعطاك رقم حسابات عدة مرات وكان فيها خربطة وأعطاك، لا هذا الوصول إليه سهل صراحة، الوصول إليه سهل، وبالتالي لا أعتقد أن لديه عذر في عدم الوصول إليه. هو ربما في شيء ما أخبرنا فيه، قد
1: نعم
0: يكون في شيء ما
1: نعم
0: أخبرنا فيه، لكن إحنا ما لنا علاقة، إحنا باللي سمعنا لا يوجد عذر لعدم الوصول
1: نعم
0: إليه كونه في الأردن ومعروف
1: لا
0: لديك
1: هو واضح دكتور من اتصاله في إشي، بس ما
0: في
1: بده يحكي على
0: تواصل.
1: الهواء،
0: بدوش يحكي على
1: في
0: الهواء
1: إشي ما بده يحكي على الهواء.
0: الآن،
1: نعم
0: المال وصله ولو عن طريق وسيط، يعني لو راح على بيته، لو فضل الرجل زار منه بيستقر طق على الباب بيطلع له واحد بقول له خذ، هو قال 30 ليره ولا 300،
1: 300
0: ترى هذول ال 300 اعطيهم لابوك وانتهى الموضوع، هاي حطهم وديهم ببريد يا رجل، وديهم بصندوق بريد، فارك عليهم ديره بصندوق بريد، يعني في طرق كثيره لايصال هذا المال، وبالتالي ليس عذرا له ان لا يدفع، يجب عليه ايصال المال. ولو الان، لو الان بدي اقول له اذا فقد هذا الرجل بعد فتره قول انت قصرت، انه كان بامكانك تصله في 3 سنين ومكانه معروف، مش مجهول، مش مجهول، واسمه معروف وتلفونه معروف، كان بامكانك الوصول اليه، ومن اراد ان يوصل الحق لاصحابه لن يعجز الوسيله، في وسائل كثيره جدا حتى توصل الحق لصاحبه.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. بعض العوام يعني يستخدمون او يتلفظون احيانا في جمل، في كلمات، في الفاظ، يعني دون، يعني هو عن جهالة أو على البركة، مثلا يسعد ربك دينك وما شابه.
0: يعني هذه العبارات أولا لا نحكم على قائلها بالكفر، مثل ما رأينا بعض الجماعات وبعض الأشخاص يعني يحكم بتكفير من
1: نعم.
0: أتى هذا، هذا
1: هي
0: حقيقة
1: النوايا
0: بعيد
1: سليمة
0: جدا،
1: أكيد.
0: هو الرجل لا يقصد المعنى،
1: نعم.
0: مش فاهم المعنى، وإنما قد يقصد معنى آخر، يعني يقصد معنى ماذا. بنقول أولا هي مش كفر ومش حرام ابتداء للعامي، لكن ينبغي أن يعلم، يعني احنا المطلوب منا ان نعلم واحد سمعنا بيحكي لك بيقول تعالى يا حبيبي ترى هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لو تعلم بنتهي. فبالتالي الاصل ان نعلم الناس انه مثل هاي الالفاظ لا تليق ان تطلق على الله سبحانه وتعالى، ليس من الادب مع الله سبحانه وتعالى ان تقول مثل هذه الالفاظ، واذا بعد ما تعلم واصر عليها بقول لا الان انت صرت اثم وقد تجره الى الكفر والعياذ بالله تعالى.
1: جزاكم الله خير. المشاركه الاخيره دكتور هو ربما تعقيب من سماحتكم الان. هو ما في طلاق ويدفع نفقه ويريد ان يتزوج، فيسال اذا تزوج تقل المبلغ المطلوب منه للنفقه ام لا،
0: له ما
1: قضاء
0: ما
1: شرعيه،
0: يعني اول هذه قضيه
1: محاكم شرعيه،
0: قضيه محكمه، وثاني المراه لها حق بالنفقه، طالما ما طلقتها بدك نفقتها، يعني تزوجت عليها ما بتنزل نفقتها، النفقة هي النفقة تكون محسوبة على حاجات المرأة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وعلاج بالحد المعتاد لها وبحسب
1: دخله.
0: ليش تنزلها؟ تجوزت واحد ثاني ما بتنزل، لا الأصل يعني فقها ما بتنزل، لأن شو بتعاملوا بالمحاكم الشرعية، هذه يرجع للمحاكم الشرعية، هم أدرى باختصاصهم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتف البرنامج. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نذكر بالصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.
2: شيخ أنا بدي أستفسر سؤالين، هم سريعات يعني نفس الصيغة هم.
1: نعم.
2: بس أنا مبارح وصل الجماعة معاي قرايبي مشوار مثلا كذا هيك، وحلفت انه بس اذا تنزل اعطتني مصاري، وانا حلفت انه والله ما اخذ.
1: نعم.
2: هسه هي حلفت بعدي انه لا والله غير تاخذ كذا حلفان مع كذا حلفان والله غير تاخذ، واعطتني اياها.
1: نعم.
2: بعدين قلت لها بس عشان هيك والله العظيم علي صيام صار يعني. قالت لي لا هي اعطيني اياها، بدلتها بواحده ثانيه، وانه خلص انه هاي واحده بدل هاي.
1: نعم.
2: او المره الثانيه انا شريت لواحد سلعه شغله وبس وصلت انه

0: له لا والله ما باخذهم. قال لي لا والله غير تاخذهم نفس اللي صيغ زيك واعطاني اياهم
1: ثمن السلعه.
0: بس المصاري انا حتى ما تصرف فيهم يعني.
2: طيب بدي اسالك سؤال، انت لما بتقول والله ما اخذ، هل فعلا بتكون عاقد النية بقلبك من جواتك انك ما تخول؟ لهي والله كلمة ماشية
1: مجاملة
2: زي ما بتمشي على لساننا كلياتنا.
0: بس شغلة السلعة لا، انا كنت والله عاقد النية انه جد ما اخذ، بس اللي بتاعت مبارح اللي هي اللي في توصيلة لا، يعني حكيتها لا والله ما باخذ وكذا.

0: وصلت واحد وانت هاي شغلتك، خذ حقك. لكن طالما انك ما قصدت جواتك في قلبك مش معقد اليمين، هذا يمين لغو ما عليه اشي. اللي عقدت اليمين عليه واصريت على اليمين وكنت ناوي فعلا وقاصد انك ما تاخذ بالفعل وحقيقة وعاقد النية على ذلك واخذت، بتطلع كفارة يمين.
1: حتى لو ما تصرفت مثلا بالمصاري خليتهم على جنب
0: انت
1: كذا.
0: اخذتهم، خلص اخذتهم
1: 100%.
0: في النهاية انت اخذتهم يعني. نعم
2: طيب، كفارة اليمين سمحت
0: اطعام
2: الدكتور
0: 10 مساكين، عشر
2: لأنه
0: مساكين
2: هو أشار إلى الصيام، هو البداية.
0: لا، الأصل الأصل الإطعام أولا، إن عجزت عن الإطعام 10 مساكين يحتمل تقدرها ب10 دنانير تقريبا، لكل مسكين دينار، عيلة فيها 10 أعطيهم 10 دنانير يشتروا فيها ما يأكلونه، وبالتالي بتكون كفارة عن يمينك. إذا أنت عاجز عن 10 دنانير، وما أعتقد 10 دنانير يعني بتكسر حدا كثير الأيام هاي، اللي عاجز عنها بده يصوم 3 أيام.
1: نعم، لاني انا حلفت قلت لها والله العظيم هيك علي الصيام يعني، بس انه المقصد انه هيك علي كفاره قصدي.
2: بالضبط. نعم. هو الاطعام بدايه، ثم بعد اخر شيء الصيام.
0: طبعا الصيام على اليمين اللي كنت معقده الاولاني ما علي، ما في مشكله، اللي ما كنت معقد عليه.
1: نعم.
2: حياكم الله.
1: جزاكم الخير يا شيخ.
2: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: حياكم الله.
3: بدنا نسالك سؤال شيخ لو تكرمت علينا.
2: تفضل.
3: هلا انا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني في عمره العام، ويعني عمل جميع الخطوات الحمد لله والامور تمام يعني حسب ما حكى المرشد، ولكن انا في شغله بدي اتاكد من صحتها، هل على المعتمر طواف الوداع او لا؟
2: طيب تسمع،
3: يعني هل الزامي عليه طواف الوداع او لا؟ يعني انا كنت عملت العمره وكل شيء يعني زي ما
2: طفت وسعيت وقصرت.
3: نعم بالضبط، وعملت يعني كذا عمره في نفس ال.
2: الله يتقبل ان شاء الله.
3: الله يرضى عليك.
2: تسمع الاجابه.
3: اسال انه هل نعم. شكرا شكرا.
2: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه شيخنا.
2: الله يسلمك ويعافيك.
4: دكتورنا لو سمحت سؤال، لو صليت بعد صلاه العشاء صليت الوتر.
2: نعم.
4: وبالليل قبل النوم اجيت بدي اصلي قيام ليل.
2: نعم.
4: هل يجوز هذا الكلام؟ يعني بعرف انه بعد الوتر ما في صلاه.
2: نعم السؤال واضح، تسمع الاجابه، لكن انا اسالك ماذا فعلت؟ صليت ام لم تصلي؟
4: صليت ايش؟ انا صليت العشاء.
2: نعم. واوترت استيقظت بالليل او قبل النوم، نويت ان صليت ولا ما صليت؟
4: لا صليت.
2: الله يتقبل، تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: منا ومنك يا رب. شكرا.
2: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
5: معك محمد العتوم.
2: حياك الله أخ محمد.
5: تحية. سيدي عندي سؤالين.
2: تفضل. السؤال الأول.
5: السؤال الأول بالنسبة لقراءة القرآن بالفجر، أن قراءة القرآن كان مشهود، أنه اللي قراءة الشيخ وهو يأم بينا ولا اللي قراءة الواحد قبل ما يقيم الصلاة؟
2: السؤال الثاني.
5: السؤال الثاني، في واحد مصري اللي عليه مبلغ بسيط، بعدين لما طلبوا مني ما كانش موجود معي، سافر وما رجعش. قمت سألت الشيخ وقال لي حطوا عنه المبلغ، حطيته بجامع بدهم يرمموه. هل جائز هذا؟
0: قديش صار له صار له مختفي عنك يعني؟
5: والله مسافة زمان، انا دفعته المبلغ
0: كم سنة
5: زمان.
0: كم سنة اختفى؟ اختفى الرجل ولا فيش أي طريقة تواصل إليه؟
2: صعب تتواصل معه؟
5: لا والله لا الساعة ولا بعدين ولا قبل ما أسده
0: السؤال حتى. بس حجي خليك معي شوية. أنت لما راح عندك دورت عليه؟
5: سألت عنه قالوا سافر.
0: تمام. بعد ما سافر على مصر
5: بعديها بحث... ما رجعش.
0: بحثت عنه؟
5: بحثت عنه ما رجعش بالمرة.
0: ضليتك تبحث إلى أن عجزت يعني الآن أنت فعلا يائس ما بقدر ألقاه؟
5: والله أنا سألت كان يشتغل المزرعة، وسألت اللي كان يشتغل عنده قال سافر وما رجعش.
2: مو ممكنك من خلالهم تتواصل معه مع أهله بمصر؟
5: والله يعني ما بدريش إنه محمد
0: ملهوش صفحة فيس، ملهوش صفحة إنستغرام.
5: والله
0: يعني
5: والله
0: أنت
5: لا.
0: مجرد ما تعمل على الفيسبوك بيظهر لك، ببين لك الآن.
5: هاي السلافة صارها فوق 20 سنة.
0: أم هاي اللي بدي أنا، ما قلت لك أنا عشان أنا بدي شغلتين. بدي أنت في البداية قصرت في البحث ولا ما قصرت في البحث؟
5: لا والله بحثت وما ما
0: تمام. إذا بحثت ولم تجد ومضت سنين طويلة ما قدرت تجده، ساعة إذن تبرع فيه من المسجد صحيح. أما إذا كنت مقصر لا، فأنت آثم جميل، بتكون آثم.
5: أنا من هم بالأخير لما عجزت ورحت سألت شيخ قلت بدي أحط أنا بجامع.
0: خلاص تمام إن شاء الله، نسأل الله. هلا بضل بس إنه هل أنت كنت مقصر في البداية ولا لا؟
5: بالبداية والله لا ما سألت عنه، قالوا
0: خلاص إذا يعني سألته ما لقيته انتهى الموضوع ما عليك شيء.

0: ان شاء الله توكل الله.
1: لانه سافر على مصر وما رجعش نهائيا وما فيش واحد ماخذ اوصافه يعني.
0: لكن اذا بين في يوم من الايام بترجع له اياهم
1: على طول برجعهم
0: ان شاء الله.
2: الله يتقبل
0: باذن الله.
2: تستاهل. حياكم الله. سماحة الدكتور الأخ الكريم، بالنسبة لليمين أنت أجبت مباشرة.
0: نعم.
2: العمرة فيها طواف وداع؟
0: طواف الوداع يعني علماءنا لهم فيه قولين، والأدام لما يكون فيه في المسألة خلاف هذا بيكون فيه تخفيف على الأمة.
2: نعم.
0: في قول نعم أن طواف الوداع واجب لكل من أراد أن يغادر مكة سواء كان بعد العمرة أو
2: حجا
0: بعد
2: أو معتمرا،
0: حتى لو معتمرا أو غيره. وفي قول ثاني وإحنا بنسهل على الناس خاصة اللي إيش في لما يكون في زحام أو طلع ونسي نسي أن يطوف، أو مثلا الآن بعد معاد. في قول ثاني أن طواف الوداع سنة ونحن نخفف عن المسلمين كثيرا في هذا القول ويجوز العمل به، فبقول له اعتبره سنة وإنت ترك السنة وليس عليك شيء إن شاء الله تعالى بإذن الله.
2: جزاكم الله خير. أوتر سماحة الدكتور بعد العشاء ثم يعني قبل النوم أو حتى لو كان نام واستيقظ بالليل وأراد أن يصلي ما شاء الله له، ماذا يلزمه دكتور؟
0: ما لا بأس يصلي ما شاء من قيام الليل ولا يعيد الوتر، خلاص له ما في مشكلة. إذا هو فقط المنهي عنه أنك تعمل وترين بليلة،
2: لا وتران في ليلة،
0: لا وتران في ليلة. والأفضل الأحسن يعني هو ليش بقول أنه النبي لم يمنع الصلاة بعد الوتر، لكن قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا إذا قدرت. إذا قدرت أنك أنت يعني وضمنت وأمنت وكنت متأكد وضامن أنك أنت لو وصلت الوتر هسه بتقبل تقوم بالليل بتصلي قيام الليل بعدين بتصلي وتر، افعل ذلك. لكن إذا ما أمنت زي ما يقول له العصفور على اليد باليد ولا عشرة على الشجرة.
2: نعم.
0: أنا بصلي الوتر احتياطا، وإذا صح لي أقوم بصلي قيام الليل ولا أعيد الوتر. نعم.
2: جزاكم الله خير. يسأل عن قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: قرآن الفجر فقهاءنا ومفسرين حملوا هذه الآية على صلاة الفجر، على صلاة الفجر وحضور صلاة الفجر، بالتالي القراءة التي تقرأ في صلاة الفجر هي المقصود بها قرآنه قرآن البداية الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فجعلها هي عائدة على صلاة الفجر.
2: جزاكم الله خير دكتور. والأخ بالنسبة لصاحب الدين أجبت مباشرة. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47-47-201 و47-47-202 هاتفاء البرنامج فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك سيدنا الشيخ؟
2: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: تحياتي إلى كل فضيلة الشيخ،
2: حياكم الله.
3: إذا سمحت أول شيء بقول الله يقدرني على أني أوصل الرسالة للسؤال اللي بدي أسأله بالطريقة اللي أنا لأن سألته قبل هالمرة وحسيت إنه الشيخ يعني يا ما فهمش علي، أنا سؤالي كان مش واصل مظبوط.
2: تفضل سؤالك.
3: خصوص العطية بين الأبناء.
2: نعم.
3: الآن أنا عندي أبناء أصغرهم عمره 12 سنة.
2: نعم.
3: وكلهم مروا بهالمرحلة يعني.
2: نعم.
3: كل الكبير اللي متجوز مر بالمرحلة اللي فيها الصغير.
2: نعم.
3: أنا الآن اللي بعطي الصغير احتياجات الصغير مش زي احتياجات مثلا اللي مش متجوز.
2: نعم.
3: زي البنت مثلا مش زي احتياجاتها.
2: نعم.
3: الان بصير الان مثلا يعني مثلا لما بستلم راتبي بعطي الاولاد الكبير على سبيل المثال باخذ له 50-100 دينار، اللي اصغر منه اقل شويه، الصغير اللي عمره 12 سنه بعطيه يشتري له غير المصروف المدرسه وغير الاشي انه يشتري له شيء مثلا 10 ليرات 15 ليره، يعني اللي بده وصله المتجوز مثلا له راتب لحال كذا، بتصدف مرات مثلا بنروح نوكل انا وهالاولاد بنقول بدنا نودي بدل عشاء مثلا كانه موجود عندي كونه مسافر، يعني بقول بدنا نودي له مبلغ معين 50 دينار ياكل هو مرته واولاده. فالطريقة اللي بسويها انا غلط
2: يعني اختلاف الاعطية بين الابناء وكلها في ذات سبب. في
3: يعني
2: مبرر في سبب. تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور.
3: شكرا شكرا.
2: حياك الله. فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله.
4: الله يحييك.
2: الله يسلمك.
4: الله يسلمك يا رب. نصلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد.
2: صلى الله عليه وسلم.
4: استفسارين إذا ممكن.
2: تفضل.
4: الاستفسار الأول المأموم متى يتبع الإمام؟ يعني مثلا إذا قال سمع الله من الحمدة، هل مجرد ما قال سمع الله من الحمدة ينفذ المأموم وراه ولا بعد ما ينتهي من سمع الله من الحمدة، خاصة اللي بيكون بصفه الخلفية؟
2: الاستفسار الثاني
4: هل يجوز للزوج أخذ زوجته عند بيت أخته أو بيت أخوه غصب

0: عنها أو إجبار عنها، مجبورة يعني تكون هي مش حابة تروح مثلا.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا شيخ؟
1: الله يسلمك.
2: الله يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك يا أخي.
2: شيخ، هو سؤال وتوجيه في نفس الوقت منك لأئمة المساجد. المقصود بإجازة الإمام، يعني أنا بشوف بعض الأئمة إنه مجاز ما بيصلي، يعني بكون قاعد في البيت في نفس المسجد ما بيطلع للصلاة. يعني أحد الأخوة رأى واحد إنه دخل يصلي، دخلنا نصلي في المسجد وهو قاعد بتشمس على باب المسجد ما دخل صلي، فلما سأل ليش ما بتصلي قال أنا اليوم إجازة. فتوجيهك بالله للأمة، هل معنى الإجازة إنه ما بتصلي ما أصلي، ولا شو القصد من الإجازة للإمام؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: الله يعطيك العافية، شكرا يا شيخ، شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام.
3: الله يعطيك العافية.
1: عليكم السلام. سمعنا من خلال الهاتف. الله يعافيك.
3: بدي أسأل بخصوص نظام الغذاء المنتشر اللي اسمه نظام الطيبات. هذا النظام اللي يلتزم فيه يمنع نفسه عن بعض الأطعمة.
1: نعم.
3: هل هذا فيها شبهة حرام مثلا إذا الإنسان منع نفسه عن بعض ال...
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. نأخذ اتصال أخير. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
4: فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
5: فتاوى على الهواء.
1: فتاوى على الهواء، تفضل.
5: يعطيكم العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك
5: يا أخوي. أنا معك الشيخ محمد.
1: حياكم الله.
5: الله يحييك. في معاي هوية ومحفظة ورخصة، لقيتهم هسه بنص الشارع في جبل النصر، بيت المحمود فيصل محمود عبيد.
1: طيب، جزاك الله خير.
5: معاي كل معلوماته، معاي هويته، معاي بطاقة التأمين الصحي.
1: نعم. الاسم؟
5: من خلالكم إذا بتسمعنا أو حدا. هو محمد زياد.
1: لا، اسمه، اسم صاحب الهوية؟
5: اسمه.
1: طيب، توصلها للمركز الأمني أو خليك معنا تحت الهواء. أعطينا تليفونك. خليك معنا.
5: تيدي الشيخ. هو عندي هون في وراق له مكتوب إنه هو من جماعة الصم والبكم.
6: ودي مركز الأمني.
1: طيب، مركز أمني، سلمهم لأقرب مركز أمني. جزاك الله خير.
5: يعني أروح على مركز أمني قريب للمنطقة وأوديهم؟
1: سلمهم لأقرب مركز أمني، وخلي تليفونك معنا برضو تحت الهواء إذا تكرمت.
5: ماشي، شكرا لك.
1: مشكور، حياكم الله. سمحت الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم.
6: أهلا بكم سيدي.
1: يعني يشكر الأخ سأل دكتور، هو من سؤاله حريص. نعم. الآن بالنسبة للأعطية بين الأبناء.
6: سيدي، الأعطية بين الأبناء، المطلوب بين الأبناء هو العدل وليس المساواة.
1: نعم. ترى هذا هو الفرق بين العدل والمساواة. نعم.
6: المساواة في كثير من الأحيان ظلم. المساواة مش دائما عدل، المساواة بتكون ظلم.
1: نعم.
6: إذا أنا محتاج، أنا طالب جامعة بدي مصروف رايح جاي يوميا 5 ليرات مصروف بس مواصلات إذا كان ما ذكر، وبدك ليرة ليرتين أكل، هاي 7 ليرات، بدك 10 ليرات باليوم طالب الجامعة، وطالب المدرسة مدرسته جنبه بده ربع ليرة بتكفيه. أروح أعطي، أروح والله بدي أعطي.
1: المساواة 10 دنانير للاثنين.
6: ظلم.
1: هاي مساواة لطالب الجامعة. طيب، وطالب المدرسة.
6: ما بقدر أعطي الاثنين 10 دنانير ولا بعطي ربع ليرة لطالب الجامعة. المساواة ظلم. المساواة في كثير من الأحيان تكون ظلم، ليس المقصود من ذاك، وإنما مطلوب العدل. ما هو العدل؟ العدل أن تعطي كل واحد ما يستحقه. والله هذا بيستحق 50
1: حسب حاجته.
6: 50. هذا بيستحق 10 بعطيه 10. والثاني ما يفعله الأب هو عين العدل. هو بقولك أنا بعطي الكبير 50، التحتية 15، 10، حسب احتياجات كل واحد احتياجاته مختلفة. فما يفعله الأب هو هذا من العدل. طالما أنت تفاوت وتتفاوت الأعطيات بحسب الحاجات، يعني أنت ما فاوتت عشان خضار عيون واحد من ولادك أو حباب يعني سواد وجهه يعني أو بيض وجهه، لا، أنت فاوتت. لماذا؟ أنت فاوتت في الأعطية بحسب تفاوت الحاجات،
1: حسب
6: تفاوت الحاجات. تفاوتت الحاجات فتفاوتت الأعطيات. لما يكونوا كلهم زي بعض
1: مساواة،
6: كلهم زي بعض، فيش ولا واحد بيحتاج من الثاني، هذا بنقول له أعطيهم زي بعض. لكن أنت الآن عندك ولد كبير، واحد صغير، واحد بمدرسة، واحد بجامعة، واحد بكلية، واحد مدرسته قريبة، واحد مدرسته بعيدة، أكيد بتختلف الحال.

0: تختلف الحاجات فتختلف الأعطيات بحسب الحاجات.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة لمتابعة الإمام سماحة الدكتور، الآن مثلا متى المأموم؟ يعني إذا الإمام مثلا قال الله أكبر، بداية الله يشرع بمتابعة الإمام أم حتى ينتهي، أو سمع الله لمن حمده، حينما ينتهي الإمام أم مجرد البداية تلفظ؟
0: الأفضل للمأموم أن يتابع الإمام بعد الفراغ من التكبير أو التحميد أو تكبيرة الانتقال، بس يخلص منها الإمام أنا بتبع وراه، هذا أفضل. لكن في بعض الناس بيجي مع التكبير إشي بأول وإشي بنص وإشي بآخر. الأفضل بعد فراغ الإمام من التكبيرات الانتقال، بعد فراغ الإمام من التكبيرات الانتقال أن يتابعها المأموم بعد ذلك.
1: جزاكم الله خير. العلاقة الزوجية سماحة الدكتور تقوم على المودة والرحمة والتوافق وليست الاختلاف والإكراه، فهو في سؤاله يشير إلى إكراه أو إجبار زوجته على الذهاب معه إلى زيارة أقاربه.
0: يعني مثل ما تفضلتم سيدي، يعني العلاقة الزوجية والعلاقة الأسرية ليست مبنية على تقاطع الحقوق. إذا بدنا نعملها على تقاطع الحقوق لن تستقيم أسرة على وجه الأرض أبدا، لن تستقيم أسرة. أعطيني حق وأعطيني، لا، العلاقة مبنية على المسامحة وعلى المودة وعلى التفاهم. الآن أنا بقول كحق، لا، مش واجب على الزوجة إنها تزور إخوات زوجها، ولا الزوج واجب عليه يزور خوات زوجته، مش واجب. لكن أنا بقول أنتم مش بدكم تكونوا في البيت راضيين ومبسوطين؟ هل الزوج بيكون مبسوط لما إنه مرته ما تروح معه على إخوانه وخواته؟ لا، أنت نكبتي حالك في النهاية، مش واجب عليك. صحيح،
1: والعكس صحيح،
0: والعكس صحيح. لما انت تروح هي على اهلها كل يوم بتكون تروح، انت ما بتروحش معها. فبالتالي العلاقه بين الازواج لابد ان تكون مبنيه على هذا، ان في النهايه مش واجب عليك صحيح، لكن انت بتعرفي انه زوجك بيكون مبسوط لما تروحي معه، ترضيه، بينبسط،
1: وهذا يكون سبب ومن دواعي الاستقرار والهدوء في البيت.
0: نعم. وبتأمى والله انك بدك تروحي عند اهله، هو لك انا مش رايح عند اهلك، بيش رايح عند اخته، انا مش رايح عند اختك، وبصير إيش الشد والربط، وبالتالي بتنتقل حياتكم الأسرية إلى حياة جحيم،
1: خلاف ونزاع. نعم.
0: بإمكانكم أنتوا تتفاهموا بالحلول. إذا في والله مشكلة بينك وبين واحدة من خواته ولا واحد من إخوانه، بتحكي له والله ترى أنه في بيني وبين أختك المشكلة الفلانية، لا بيحل لكم إياها، لا بتفهم وضعك. أما أنه يجبرها وغصب عنها وصير الشغلة لك، لا، هذا حقيقة غير مقبول، لا له ولا لها.
1: جزاكم الله خير. يعني لا أعلم إذا كان في مبالغة دكتور، يعني إذا في إجازة الإمام لا يصلي،
0: مبالغة كبيرة جدا، هذا حقيقة يعني لا ينبغي أن نتجنى على الأئمة. الأئمة حقيقة بيقوموا بواجب كبير وعبء كبير جدا، والإمام له الحق أن يستريح زيه زي غيره. يعني الإمام الوظيفة الوحيدة اللي مربوط فيها 24 ساعة، يعني أنت ما بتقدرش تغيب، لأنه بين الصلاة والصلاة بدك ترجع، بدك تحاول. يعني حقيقة الأئمة يعني هم عليهم عبء شديد. الآن يوم عطلته يمكن هو بيحب يروح عند أهله، في بعض الناس بيكون هو موجود بمكان
1: منطقة ثانية،
0: أهله بمنطقة ثانية بده يروح عند أهله يوم اثنين، أو ربما بعض الأئمة بده بس يبين للناس إنه أنا بدي أعطل، لأنه من حقي أعطل حتى لو ما طلعتش على الصلاة اليوم، أنتوا كلكم بتغيبوا عن الصلوات. فربما بيعملها بيعملها متعمدا ليظهر لهم انه هذا حق الي يا جماعه،
1: انا بشر مثلكم.
0: وبالتالي لا ينبغي علينا انه نشدد عليهم، انه شفناه والله يوم الاثنين لقيناه بالسوق قاعد بتسوق، او لقيناه بمدينه العاب او بحديقه. طيب حقه يروح، حقه ياخذ ماخذ اولاده، ملوش عطله غيرها، مو الجمعه مداوم الامام زيه قاعد بيضل. وبالتالي لا ينبغي ان نحملهم، ما هي في النهايه اجازه حقه، مثل ما انت بتاخذ اجازتك تفعل بها ما تشاء، للامام ان يفعل اجازته ما شاء. بدي اظل بداري، بدي نقعد مع اولادي، بدي العب اولادي، فما ينبغي الاصل. ومع ذلك انا اعلم انه يعني ربما هذه حاله نادره، فيش امام مبصر الجماعه، يعني في النهايه بده يصلي الجماعه حتى لو ما امش هو. وكثير من الائمه بيكون يوم عطلتهم وهو نفسه بيطلع بام، ما بتركش الامام، لانه هيك ساكن، اذا خاصه اذا كان ساكن هو في البيت وليس له اقارب بعيدين يروح عنهم، او اقارب او ما عندوش اقارب، مثلا كان مثلا هو ومرته واولاده في البيت، فبضطر بيرجع بيصلي في كل العطل بيصلي.
1: جزاكم الله خير دكتور. نظام الطيبات في عندك تعقيب عنه؟
0: نظام انا بدي تعقيبين. الاول، التعقيب الاول، ان الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون وكل ما في الكون انما سخره للانسان، فالأصل أن كل ما في الكون طيب إلا ما ثبت تحريمه بالنص أو ثبت ضرره. هذه القاعدة الأولية. وبالتالي ما بقدر أحرم أنا نوع من المأكولات أو هذا الأكل حرام أو هذه الشرب حرام إلا أن يكون
1: في نص.

0: نص على التحريم أو ثبت ضرره، ثبت ضرره
1: علميا.
0: يقينا علميا، غير هيك ما بنحرم. هذا واحد. اثنين، التفاصيل تاعت النظام مش اختصاص شرعي، هذا اختصاص اطباء. انا ما بقدر اقول لك الان والله يطلعوا يقولوا المفتي بقول التزموا بنظام الطيبات، لا ما بقول، لانهم لست انا مختصا في نظام الاغذيه، لعله النظام
1: نعم.
0: يكون فيه له مخاطر اخرى، ولا بقول ما تلتزموا فيه، لانه في وقت التزمنا واستفدنا. فهذا الامر مرجعه الى الطب،
1: طب
0: انا مرجعه الى الطب، هاي الناحيه الاولى. لكن ان يقال انه هذا الطعام خبيث، انه بعض الاطعمه خبيثه وليست للبشر، لا، كل ما هو في الارض هو للبشر، كل ما خلقه الله، الله تعالى خلق الأرض لتكون مسخرة لبني آدم، للبشر. الآن حرم علينا بعض الأشياء وهي قليلة جدا، المحرمات معدودة على أصابع اليد الواحدة المحرمات، وما دون ذلك قال كله مباح، كله مباح، إلا إذا جاء الآن يجي إثبات إنه هذا فيه ضرر على البدن أو ضرر على الجسد، فيه ضرر، ما في ضرر لا نستطيع أن نحرم.
1: جزاكم الله خير. في سؤال ورد سماحة الدكتور، الهاتف إذا كان في دكتور قرآن كريم وحديث نبوية للنبي صلى الله عليه وسلم، دخول دورة المياه ويعني الهاتف موجود في داخل في الملابس أو وضع الهاتف على الأرض،
0: ما في مشكلة، لأنه الهاتف طالما الهاتف مغلق ما في شيء، ليس
1: نعم
0: قرآنا ولا شيء. الإشكالية أنه إذا كانت الصفحة الآن فيها قرآن، يعني نفس الصفحة الآن عليها آية قرآنية أو عليها كذا، هذه علماءنا فيها قولهم، في قول بقول لك الأدب والاحترام ما تخشش فيها الحمام، وفي ذا بقول لك لا، هذه مش قرآن، هي عبارة عن صورة للقرآن وليست قرآن حقيقة. وبالتالي اللي بده يتأدب مع القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يدخلش
1: صحيح.
0: فيه، وهي مفتوحة، أما هي مسكرة لا ما فيش شيء، هي مسكرة عبارة عن رموز،
1: بيانات
0: رموز وبيانات، ما فيش في الداخل شيء مكتوب اسمه قرآن، هي عبارة عن رموز وإشارات فقط في الداخل. فبالتالي كان الهاتف مغلق مش ظاهر على الصفحة فلا بأس أن يدخل فيه.
1: جزاكم الله خير دكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. شكرا لكم دكتور،
0: شكرا لكم سيدي، بارك الله
1: نفع
0: فيكم،
1: الله
0: بارك
1: بكم.
0: فيكم إن شاء الله.
1: أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، شادي زيدين، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار

0: أر التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلاً أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان.

0: الفرع الأول عمان تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات. عمان، أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة.

0: مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ثمنها تنفش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على دربه صادقا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي فيك علما. أيها الأخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، تأتي قضى في القرآن الكريم على عدة معاني. وقضى ربك، قضى هنا معنى أمر ربك سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر الله تعالى ألا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وتأتي قضى بمعنى خلق، قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، الآية الكريمة. وتأتي بمعنى فرغ، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وتأتي بمعنى القضاء، فاقض ما أنت قاض. ولها معاني ربما يكون أخرى، ولكن هنا تأتي في سياق بر الوالدين وعبادة رب العالمين، تأتي بمعنى أمر. وقضى ربك، فلماذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى وقضى الله مثلا وقضى الخالق؟ قال كلمة ربك، ربك. كلمة الرب دائما مشعرة بالتربية والربوبية. هلا لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، رب، ما قال اقرأ باسم الخالق، باسم العظيم، باسم القهار، باسم الجبار. اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن قراءة في معها تربية. نحن دائما نقول وزارة التربية والتعليم. القرآن ينسجم مع العقل أيضا السليم والطباع الحكيمة النقية، ولا يخالف العقل القويم السليم والطباع السليمة. وجاء بلغة العرب وجاء للناس كافة. فلما ينزل قوله تعالى وقضى ربك، إذن فيه موضوع عناية وتربية الآن. فهناك تربية من الأب والأم إلى الإبن، وهناك رعاية بالمقابل من الإبن اتجاه الأب والأم. وقل ربي، مرة ثانية كلمة رب، لاحظ، ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن في معروف أسدل إليك وأنت صغير حتى كبرت، وفي معروف الآن صار عليك تعيده إلى أهله بأفضل وأحسن، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذن وقضى ربك، أمر الله تعالى أمرا من عنده في كتابه العظيم إلى يوم الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا

إلا إياه. طبعا العبادة لا تكون إلا لله. فقوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد، يعني لا نعبد غيرك ولا نعبد سواك، ولكن في الطاعة نطيعك يا رب العالمين ونطيع غيرك، وأطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم. إذن في طاعة، لكن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد، إياك نعبد يعني معناه لا نعبد غيرك ولا سواك، إياك نعبد. وهذا التقديم والتأخير في لفت للانتباه والأذواق والعقول والأفهام. إياك نعبد، والعرب إذا أرادت أن تعظم شيء وتركز على شيء قدمت المعني على المراد. إياك نعبد لا نعبد غيرك. فهنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، العبادة لا تكون إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، الصلاة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولكن الطاعة والبر والإحسان تكون الطاعة لله سبحانه وتعالى وللمخلوق أيضا. طاعة طاعة، مطيع الله وأطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم. الطاعة تختلف عن العبادة، وهنا الإحسان يأتي بعد العبادة لله سبحانه وتعالى. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. القرآن يفسر بعضه بعضا، وهنا عندما نقرأ قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معناه أمر الله تعالى ألا نعبد إلا إياه فقط. ثم بعدها يأتي قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. الوالدان الأب والأم، وأحيانا يطلق على الجد سواء من جهة الأب أو الأم والد، ويطلق على الجدة أيضا والدة. ولكن المقام اللي معروف أنه الآباء، ثم نقول الأمهات، الآباء وإن علوا والأبناء وإن دنوا. فينسب الابن وابن الابن إلى هذا الرجل، وينسب الأب والجد إلى هذا الإنسان كأب. هنا يأتي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب يعني مقرونة، الإحسان والبر مقرون بعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا يدلنا على قدر البر والإحسان للوالدين العظيم، أنه بعد عبادة رب العالمين تحسن المعاملة إلى والديك. وهذا توجيه في القرآن الكريم إلى الناس إلى يوم الدين بالإحسان إلى الوالدين. يعني نعبد رب العالمين، وهذه العبادة ينسجم معها ويترتب معها الإحسان العظيم إلى الوالدين. يعني بعد عبادة رب العالمين الإحسان إلى الوالدين، وهذا يدلنا على قدر الوالدين في الإسلام، وأن الإسلام أعطاهم وأولاهم رعاية فائقة خاصة، وهذا ديننا الحنيف العظيم. وبالوالدين إحسانا، الوالدان الأب والأم مجموعان، الأب والأم، فنقول القمران والمقصود الشمس، ونقول أيضا القمر، ونقول مثلا الأسودان التمر والماء، لكن هذا من باب التغليب. وبالوالدين هنا الأب والأم، وبالوالدين كلاهما. يعني ما ينحاز الإنسان إلى طرف وضد طرف، أو تنشق الأسرة وناس مع الأب وناس مع الأم. أنت مطلوب منك كشخص حتى لو في هناك صراعات بين الأب والأم، أنه كابن أن تكون مع الطرفين ومصلح، وما تنحاز إلى فريق على آخر. وبالوالدين إحسانا، تحسن إليهما، وقد يكون أحدهما على حق وآخر على باطل. حتى الإحسان أنت مطلوب منك الحق طبعا وما تجاري في الباطل، ولكن الإحسان والمعاملة الحسنة إلى الطرفين. وبالوالدين إحسانا. ثم يأتي قوله تعالى في نفس السياق إما يبلغن عندك الكبر،

يبلغن يعني الأيام والشهور تطوي بحياة الإنسان. كانت قناتي لا تلين لغامز فألانها الإصباح والإمساء. الإنسان بيكون قوي لكن ليل نهار ليل نهار وسنوات وثم يأتي ليل نهار وسنوات، فمع الزمن يضعف الإنسان. كانت قناتي لا تلين لغامز فألانها الإصباح والإمساء، يعني مع تقدم العمر يضعف الإنسان. هذا الضعف للأب والأم بصير الأب والأم بده رعاية أكثر من الأول، وبده رعاية فائقة وعناية فائقة، وبده إحسان أعلى وأسمى وأكبر وأكثر من الأول. يعني كلما تقدم الزمان إما يبلغن عندك الكبر، ثم قال عندك، وعندك يعني في ظرف هون. كل أب والأم تحت عينك في بيتك إن استطعت، بجوارك، مش زيارات، لا إقامات. عندك الكبر يعني رعايتهم وهم في حولك. قد يتعذر الإنسان أن يسكن أبوه وأمه في بيته ويكون شقة مقابل البيت مثلا، معناه أنه ما يقطع الأب والأم عندك يعني. وما تعلمون أنه هذا الظرف ماذا يفيد؟ الاستمرارية وعدم الانقطاع. إما يبلغن عندك، عندك وإن كان يفيد في ظاهره أنه القرب منك، عندك الكبر. وقال الكبر لأنه الأب والأم لما يكونوا صغار في السن يقول لك أنا يا عمي أولادي بحاجتي مش أنا بحاجتهم. لكن لما يكبر الأب والأم وبده يروح يزور المستشفى أو إله مراجعة أو يستلم الراتب أو يقضي حوائجه أو يغتسل أو إنه أصيب بمرض، بده وقفة قوية وبده رجال، بده يذكر الإنسان أنه ممكن هذا اللي أنت بتقوم بعمله من الخيرات الحسان يوم الأيام ابنك يقوم بأدائه كما أديت، وإذا أنت قصرت راح ابنك يقصر معك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ولاحظوا قال أحدهما ثم قال أو كلاهما. طب لماذا قدم بر الواحد على الاثنين؟ لأنه إذا فقد الشريك شريكه، يعني الأب بقي حيا والأم ماتت، فهنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، بعدين قال أو كلاهما، يعني بر الواحد مقدم على بر الاثنين. طب لماذا؟ لأنه إذا فقد الشريك شريكه فماتت الأم وبقي الأب بده حنان وعطف ورعاية كأنهم اثنان. فالحنان اللي افتقده من زوجته انت كابن بدك ترعى الوالد وتعوضه عن العطف والحنان اللي كان من زوجته له. واذا فقدت الام زوجها، يعني الام عايشه والاب متوفى، الابن بده يعوض فقدان الاب للام لانها الان تعيش وحدها، وبالتالي بدها انس اكثر ورعايه اكثر واهتمام اكثر واحسان اكثر. فالقرآن الكريم قدم بر الواحد على الاثنين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أو كلاهما. فإذا بلغ من الكبر ما بلغ فصارت الخدمة أعظم وأسمى وأكبر، والمطلوب الجهد يتضاعف للأب وللأم. فإذا كان أحدهما حياً والآخر ميت بدك تعوض هذا اللي فقده الأب أو فقدته الأم، وتعطيه بر متعاظم كبير بإحسان كثير وعناية فائقة لهذا الأب اللي بقي وحده أو الأم اللي بقت وحدها. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وللعلم كلمة قل في القرآن الكريم وردت في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون. ولكن هنا فلا تقل، فلا يعني في نهي. طب إيش فلا تقل؟ فلا تقل لهما أف. أف كأنها ليست قول، كأنها يعني حرف، كأنها نفس. ولكن حتى هذا القليل القليل القليل القليل القليل لا تدع

0: يخرج منك لوالديك، لأنه قد تستدعي الحالة اللي بتقوم فيها والخدمة والرعاية أنك تقول لأحد الأبوين أو للأم أو للأب أوف، خاصة أنه في تفاوت في بصير بالتفكير والعقل، وأنه واحد عاش في ظرف وأنت عاش في ظرف، أنت تعلمت وهو بعد أمي مثلا، أو أنه كبر في السن أفكاره لا تنطبق مع أفكارك، فربما يكون هناك يعني تباعد بالأفكار والآراء. فهنا المطلوب من الابن أن يقدر هذه الحالة وأن يتعامل مع هذه الحالة الموجودة أمامه، ومبالك إذا هذه الحالة هي كانت الأب أو الأم، فلا تقل لهما أف أف، يعني كلمة أف، وقيل عند العرب أنه لا يوجد كلمة أقل من هذه الكلمة، ولو كانت كلمة هناك أقل لقيلت، ولا تقل لهما أف أف. ثم قال ولا تنهرهما، النهر يعني الزجر، وسمي النهر نهرا لأن كريات الماء الصغيرة تتدحرج مع بعضها. الماء كيف بيجري في النهر؟ إنه الماء كله عبارة عن بلورات من الماء وكريات قليلة من الماء أنت لا تراها يعني مفصولة، ولكن يدفع بعضها بعضا فيجري الماء، فسمي نهرا في القرآن الكريم وارد. وهنا ولا تنهرهما يعني الحركة اللي غير لائقة، أو الكلام الذي يفضي إلى حركة غير لائقة، أو إنك تقول لهما أف، فلا تقل لهما أف فلا، ومرة ثانية ولا تنهرهما، ولكن بالمقابل قال وقل. وإحنا قلنا قبل قليل إنه قل وردت في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة، في هذا السياق الآن اللي سمعناه وردت مرتان، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا هذه ولا ذاك، ولكن وقل لهما للاثنين، عاد الخطاب ليس إلى واحد إلى الاثنين، وقل لهما قولا كريما. وأنت لك الخيار أنك شو معنى كلمة قولا كريما، يعني في احترام في تقدير في مهابة في توقير للأب والأم في انسجام بهذه الأسرة العظيمة الكريمة اللي أنجبت هؤلاء الأولاد والأبناء وصاروا كبارا، واليوم الأب والأم بعيش في ظرف بده مساعدة، ليست قد تكون مادية بل قد تكون عملية، والأب والأم ينبسط ويفرح لرؤية أبنائه، ولكن مشاغل الدنيا قد تكون كثيرة، فلا تأخذنا هذه المشاغل والأحوال إلى أنه نقصر في جانب ما لازم نقصر فيه، وهو جانب الرعاية للأب والأم. وقل لهما قولا كريما، ودائما هذا نأخذ الشعار، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لاءات اثنتان، لا أف ولا نهر، ولكن في أمر وقل لهما قولا كريما. فنسأل الله ذلك، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوة الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

البخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
6: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
9: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
2: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء. انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية. بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول. بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع جاي عبالي منسف استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في

0: امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: كيف دخلت من باب العمارة؟ ألم يكن مقفلا؟ اذهب من هنا وإياك أن تعود مرة أخرى. ما هذا؟ كيف يسمح موظف العمارة لهؤلاء الناس أن يدخلوها؟
1: ماجد، ما الأمر يا أخي؟ لماذا تصرخ هكذا؟ ومن كان بالباب؟
0: إنه أحد الشحاذين كالعادة. هذا الموظف لابد أن يعاقب. لا شك أنه ترك باب العمارة لبعض حاجته، فدخل هذا الشحاذ خلسة.
1: ولكن لما كل هذه العصبية يا ماجد؟
0: أو تسألين يا سمية؟ هؤلاء الشحاذون يثيرون جنوني. كل واحد منهم يستطيع أن يهدم حائطا بركلة من رجله، وبدلا من أن يعملوا لكسب رزقهم يطرقون أبواب البيوت ويشحذون.
1: نعم نعم، ربما كان ما تقوله صحيحا في بعض الحالات، ولكن لا ينبغي التصرف معهم على هذا الشكل. أين الرفق يا أخي؟
0: الرفق؟ الرفق مع هؤلاء الناس؟
1: معهم ومع كل الناس يا أخي. الرفق خلق المسلم، لأنه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا، أليس كذلك؟
0: صلى الله عليه وسلم، نعم صحيح، ولكن
1: كان بإمكانك أن تقول له كلمة طيبة ثم تغلق الباب بهدوء، وبذلك تكون قد رفقت به وتصدقت عليه.
0: تصدقت عليه؟ وكيف ذلك؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة.
0: أستغفر الله العظيم، يبدو أنني أخطأت التصرف كالعادة.

0: اشرحي لي يا سمية، ما معنى الرفق؟
1: إن الرفق يعني لينا الجانب بالقول والفعل، واللطف في اختيار الأسلوب وانتقاء الكلمات، وطريقة التعامل مع الآخرين، وترك التعنيف والشدة والغلظة في ذلك، والأخذ بالأسهل.
0: جميل، إنه خلق قويم، ولا شك أنه يجلب للمرء السعادة.
1: لا شك في ذلك، فالرفق عام يدخل في كل شيء، تعامل الإنسان مع نفسه ومع أهله ومع أقاربه وأصحابه ومع من يشاركه في مصلحة أو جوار، وحتى مع أعدائه وخصومه، فهو شامل لكل الأحوال والشؤون المناسبة له.
0: وهذا طبعا يؤدي إلى أحسن النتائج وأطيب العواقب.
1: طبعا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه،
0: صلى الله عليه وسلم. ولكن يا سمية، ألا تظنين أن اللجوء إلى الرفق أحيانا ينقص من قدر الإنسان، أو يكون دليلا على ضعفه كما يظن بعض الناس؟
1: أبدا يا ماجد، انظر إلى قول الله تعالى لموسى عليه السلام وهو يأمره وأخاه هارون بدعوة فرعون أطغى طغاة الأرض إلى الإسلام. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعل

0: رسول الله بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه.
1: لا شك أننا إن بحثنا في السيرة النبوية لوجدنا الرفق يتمثل فيها من البداية حتى النهاية.
0: نعم لا شك، وسنستعرض بعض المواقف التي تبين ذلك.
1: رائع.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا مع أهله. تقول عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل شيء منه قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى.
1: وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا مع خادمه. يقول عنه أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا.
0: وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا مع الأطفال، وكثيرا ما رآه الصحابة يقبل حفيديه الحسن والحسين. وقال عنه سيدنا أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم.
2: يا الله، ما أعطر هذه السيرة.
0: واسمع هذه يا ماجد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا مع السائل. يقول أنس رضي الله عنه أيضا: كنت أمشي مع رسول الله وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء.
2: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، عرفت خطأي يا أختي وندمت على ما فعلت مع السائل.
0: غفر الله لك يا أخي.
1: وكم أحب هذه القصة في رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معاوية بن الحكم السلمي يقول: بينما أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى النبي فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.
2: صلى الله عليه وسلم. أما أنا فأعرف قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فقام الناس إليه ليضربوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
0: صلى الله عليه وسلم. حتى يهود المدينة الذين كفروا به، على الرغم من أنهم عرفوه بأوصافه كما ذكرت في التوراة، عاملهم صلى الله عليه وسلم بالرفق. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا: السلام عليك. ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله: فقد قلت عليكم.
1: نعم، كان صلى الله عليه وسلم يخاطب الكفار ويناظرهم ويقبل هديتهم ويعود مريضهم ويجيرهم ويحسن إليهم إذا اقتضت المصلحة ذلك.
2: أشعر أن جبلا من الحنان والرحمة يخيم على نفسي.
0: هذا هو الرفق يا أخي، جعلنا الله تعالى من أهله.
2: آمين.

0: سامر؟
1: نعم يا ماجد؟
0: كثيرا ما ترتبط كلمة الرفق في حياتنا اليوم بالحيوان، وقد تكلمنا عن الرفق بين البشر وأهميته، فهل في ديننا ما يشجع أيضا على الرفق بالحيوان؟ أم أن الجمعيات التي تأسست لذلك في عالمنا المعاصر قد سبقتنا إليه؟
1: سؤال جميل يا ماجد، بل يجب أن تعرف أن ديننا الحنيف كان سباقا لذلك أيضا. واسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض.
0: سبحان الله، دخلت النار لأنها أساءت معاملة هرة.
2: نعم يا ماجد، وعلى النقيض من ذلك غفر الله تعالى لرجل سقى كلبا كان يلهث من شدة العطش.
0: سبحان الله، ما أعظم هذا الدين.
1: وينص القرآن كثيرا على أهمية الحيوان وبيان مكانته وتحديد موقعه لخدمة الإنسان. يقول الله تعالى في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
2: صدق الله العظيم، حتى إن عددا من السور في القرآن الكريم جاءت بأسماء الحيوانات مثل سورة البقرة والأنعام والنحل والنمل والعنكبوت والفيل.
0: صحيح، لم أنتبه إلى هذه المسألة من قبل.
1: ولذلك كله شدد العلماء يا ماجد على ضرورة الاهتمام بالحيوان والعناية به والترفق في معاملته، لأنه يؤدي دورا مهما في خدمة الإنسان.
0: الإسلام دين الرفق بالحيوان كما بالإنسان. أي سعادة ينشرها هذا الدين العظيم في ربوع الدنيا؟
2: سعادة يتمتع في ظلالها كل المخلوقات يا ماجد.

0: يا من تستكثرون الرفق في تعاملكم وتفضلون العنف والقسوة، هل رفقتم بأنفسكم؟ ستقفون بين يدي الله عز وجل وتسألونه أن يرفق بكم، فهل رفقتم بأنفسكم؟ انظروا إلى ما نحن عليه من الذنوب والمعاصي، وانظروا إلى ما نحن فيه من النعم والعطايا. أليس ذلك الرفق بعينه؟ أليس رفقا أن تكتب الحسنة بعشر أمثالها وأن تكتب السيئة بمثلها فقط؟ إن لم نتحلى بالرفق فعلينا أن نتعلمه، فلنرفق ليرفق بنا.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين هالغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش
2: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط.

0: وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
10: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
10: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
10: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
9: كل عظامي بتوجعني.
11: هاي وصفة طبية وسلامتك.
9: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
11: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
9: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
8: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء

0: مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية، مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق، مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رح معك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا بصدد الحديث عن مبطلات الصلاة في هذا النظم القيم، وهو نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وأكدنا أن هذه الأمة قد صاغت كتب التدريس لخطاب المجتمع، وكتب الخلاف العالي والنازل هذه التي تتكلم في الخلاف داخل المذهب أو الخلاف مع المذاهب المتبوعة الأخرى وكلهم على خير، أنها يعني كتبت ذلك للعلماء وليس للمتصفحين والمثقفين، فإنها لغة عالية وتحتاج إلى تخصص، وقضية اقتناص النصوص من هنا وهناك، وهذه الأساليب التي نراها اليوم ليست صحيحة، وإنما هي مع الأسف الشديد قد تكون توظيف خارج سياق الأصول والقواعد في المذهب. إذن سنبقى دائما نؤكد أن كتب التدريس هي خطاب مجتمع، وقاعدة المجتمع التي يتفق عليها المسلمون، بحيث تكون بما يعبر عنه اليوم الثقافة الموحدة التي تصنع التجانس والتوافق بين الجميع، وفعلا تجعل هؤلاء الناس جماعة واحدة فيما يتعلق بالأقوال الدينية، كما يعبر الإمام الشافعي رضي الله عنه بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، أن الجماعة هي جماعة الأقوال الدينية وليست جماعة الأبدان. فلو كان واحد بأقصى المشرق والآخر بأقصى المغرب وقد اتفقا على ما أحلته الأمة أنه حلال وما حرمته الأمة أنه حرام، فهؤلاء جماعة. أما لو كانوا في بيت واحد وعلى مكتب واحد، لكن هذا يقول إن هذا حلال وهذا حرام خارج اتفاق الأمة، يعني مثلا نحن نقول إن عذاب القبر ونعيم القبر ثابت، واحد قال أنا لا يعني أقول بذلك ولا أعتقد ذلك، هذه هي التي هي الفرقة المذمومة.

الفرقة في الدين، الفرقة في الحلال والحرام. واحد الأمة المذاهب الأربعة بتقول تارك الصلاة تكاسلا مسلم، ثم يفارق الجماعة ويقول هو كافر ويكفر بمجرد الترك. تتحول الأمة إلى اضطراب عام، هذا كافر هذا مسلم في البيت الواحد، هذا

الأمة، لا أنا سأتي برواية وأركب ثم أهاجم الأمة، هو مشقة لجماعة المسلمين. لذلك المشقة في اختراع أقوال دينية على غير منوال المذاهب المتبوعة، بحيث يتشرذم المجتمع في المسجد، ويتشرذم المجتمع في الحلال والحرام والكفر والإيمان والضلالة والهداية والسنة والبدعة. هذه الفرقة، هذا هو الذي فرق الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كتاب الردة موجود في المذهب الحنبلي، الشافعي، المالكي، الحنفي، يوجد كتاب الردة، بس ما في تكفير بالولاء والبراء. قالوا إن الجاسوس عند المالكية مثلا يقتل، يقتل حرابة، من باب الحرابة، مثل قاطع الطريق. الأمة ليست متهاونة مع أصحاب الكبائر، لا. وبالتالي نحن عندما نتكلم عن جماعة المسجد ونتكلم عن الصلاة، الصلاة هي عنوان الأمة. فإذا اضطربت في الصلاة واضطربت على إمامها، الإمام على مذهب ما قال أنا مذهبي لا أجمع وأنا لا أريد أن أجمع، خلاص سرنا وراك أيها الإمام، هذا مذهبه جمع، حتى ولو كنت مخالفا له في المذهب الفقهي أنا أجمع معهم، لأنه على مذهب سيدنا الشافعي الله يرضى عنه هذا إمام. ونحن نعتقد أن هذه المذاهب الأربعة جميعا هي الشريعة، وأن عين الشريعة في الأربعة. وبالتالي هنا يقول إن مبطلات الصلاة مثلا سنجد أن منها يعني الكثير منها مبطل للصلاة في موضوعنا العلمي هنا، في أنها متفق عليها. فقال اللي هو زيادة سجدة متعمدة، زيادة سجدة متعمدة ليست من الصلاة، فيسجد للصلاة زيادة متعمدة. يعني ممكن يكون سجدة السهو متعمدة، يعني أحدهم على سبيل المثال نسي التسميعة مرة واحدة نسيها، فسجد قبل السلام بطلت صلاته، لأن زيادة متعمدة. وبالتالي سجدة التلاوة لما كانت في الصلاة ولا تبطل الصلاة اعتبرها العلماء صلاة، لذلك اشترطوا لها الطهارة. وهذا القياس ربما يعني لا يعرفه أولئك الإخوة الذين تجرأوا على النص وتجرأوا على الصلاة، حتى حرموا من سجدة التلاوة فسجدوها بلا وضوء مع الأسف الشديد، وأضاعوا على نفسهم. وزيادة على ذلك أنهم أحدثوا في هذه الأمة وخالفوها فيما هي عليه. والكل يركب رواية، لا يوجد أحد لا يركب رواية. مسألة ركوب الروايات هذه عند الجميع، رواية منقطعة هجرتها الأمة على علم، وعلمت أن هذه الرواية موجودة والأمة روتها، وكتب المذاهب المتبوعة روتها أيضا من أجل تعريف الناس بالعلم ومآخذ العلماء، لكن لا يستطيع أن يعيش في المركز مع الأمة، لأنه درج على الشذوذ في الهامش فيريد أن يبقى في الهامش. ثم بعد ذلك إذا كثر هؤلاء تحول الهامش إلى مركز والمركز إلى هامش، وبعد ذلك صارت الأقوال المنقطعة والمهجورة هي دين الأمة، والمذاهب المتبوعة أصبحت في الهامش، وأصبح المجتمع بدلا من أن يكون بين يدي الأئمة يأخذ عنهم أصبح يأخذ عن الدعاة الذين تجاوزوا الأئمة وتجاوزوا المذاهب وحلوا محل أئمة الدين، وتصبح الجماعة محل المذهب، ويصبح الجمهور والمعجبون يحلون محل المقلد. هذا هو انقلاب الزمان. طيب، إذن هنا يتكلم عن المبطل الذي يتعلق بالقي. أولا، القي إذا كان متغيرا بالمعدة بحموضة ورائحة بطلت الصلاة سواء أرجع منه شيئا أم لم يرجع. لماذا؟ لأنه نجس. طيب، أحيانا القلس وهو الماء الخارج من المعدة أحيانا يكون غير متغير، بمعنى مثل الماء الذي يشرب، هذا لا يبطل الصلاة. طيب، إذا خرج متغيرا من المعدة بحموضتها وبرائحتها، عندئذ نقول أيضا بطلت الصلاة، تنجس الفم، نزول الدم وسيلان الدم من الأنف ووصل إلى حد السيلان، خلاص نجاسة لأنه دم مسفوح. طيب،
لنفترض

سال الدم من الأسنان وأصبح يسيل سيلان، يعني ليس مجرد رشح، عندئذ بطلت الصلاة للنجاسة. بعض الناس ينزل الدم من أسنانه ويكون مسفوحا، بمعنى في سيلان، لكنه لا يغسل أنفه أو لا يغسل فمه. هذا الغسل بالماء ضروري لتطهير الفم، لأنه إذا كان الفم نجسا بطلت الصلاة، وبالتالي لابد أن ينتبه المصلي إلى أن هذه المادة الخارجة من المعدة إذا كانت متغيرة فقطعا هي مبطلة للصلاة. طيب، الآن تذكر الصلاة في الصلاة. أنا في صلاة الظهر مثلا تذكرت صلاة الصبح، أنني لم أصلي صلاة الصبح، ما صليت الصبح، يجب القطع. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فترتيب الصلوات صبح ثم ظهر. الآن أنت تريد أن تصلي الظهر ثم تصلي الصبح، إذن خالفت الترتيب، إذن يجب القطع، إذن يجب القطع. هذا الوجوب للقطع الذي نقوله هو وجوب غير شرطي، يعني الترتيب بين الصبح والظهر واجب، لكن واجب غير شرط، بمعنى لو أنه أتم الصلاة ثم صلى الصبح أثم، لكن صلاة الصبح بعد الظهر صحيحة، لكن مع الإثم في عدم الترتيب. لكن ماذا لو كان الأمر بين مشتركتي الوقت كالظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ بمعنى أثناء صلاته الظهر تذكر فائتة من الصلوات وهي ظهر اليوم، وهي ظهر اليوم، وهذه مشتركة في الوقت مع هذه، بمجرد هذا التذكر بطلت الصلاة. عليه أن يقطع، يصلي الظهر ثم يصلي العصر. إذن الترتيب بين الظهر والعصر وجوب شرطي، لأن الظهر والعصر مشتركتان في الوقت، وهذا إذا كانتا من نفس اليوم. والمغرب والعشاء أيضا الترتيب بينهما واجب وجوبا شرطيا. فإذا أثناء صلاته العشاء تذكر أنه لم يصلي المغرب، أو تذكر بطلان المغرب عليه أنه صلى المغرب بغير وضوء، أو وهو أثناء العصر تذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء، أو أنه ترتب عليه السجود بعدي في صلاة المغرب نسيه وبطلت عليه المغرب بسبب الفوات، فوات التدارك. إذن في حال أن الأولى من مشتركتي الوقت بطلت عليه وتذكر ذلك أثناء الصلاة، نقول له عليك أن تقطع وأن تصلي المغرب ثم تصلي العشاء، عليك أن تقطع تصلي الظهر ثم تصلي العصر. طيب، نفترض أنه صلى العشاء، نفترض أنه صلى العشاء، بعدما صلى العشاء تذكر أنه لم يصلي المغرب، يجب أن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. إذن ليس الموضوع فقط أثناء الصلاة، لأن الترتيب بين مشتركتي الوقت واجب، الترتيب بين مشتركتي الوقت واجب. طيب، إنسان فاته صلاة أيام الشباب مثلا، أو فاته ترك الصلاة سنة أو سنتين، فعنده فوائد كثيرة، فبأيها يبدأ بالترتيب؟ يبدأ بالماضي حتى يعني يدرك الصلاة التي هو فيها الآن؟ نقول هذا يبدأ بالحاضرة، يبدأ دائما بالحاضرة ويقضي ما تيسر له، يعني أقل ما يمكن أنه مع الظهر يقضي ظهر، مع العصر يقضي عصر، مع المغرب يقضي مغرب، لكن يجب عليه قضاء الصلوات المتروكة عمداً.

ولو طال العمر بالترك. لماذا؟ هذه الصلوات ترتبت في الذمة، والمذاهب الأربعة المتبوعة اتفقت على وجوب قضاء الصلوات المتروكة عمدا. قضية الرأي والرأي الآخر والفكر الديني المتجاوز اليوم الذي جحد قضاء الصلوات المتروكة عمدا، فجحد قضاءها وكفر بالتكاسل في أدائها، يعني هو جاحد للقضاء، هو جاحد للقضاء. نحن نقول إن من جحد وجوب الأداء في الصلاة فهو الكافر. طبعا هناك شروط وموانع وهناك قضاء، يعني لا نريد أن نترك الأمور هكذا مرسلة فوضى لتصبح يعني حالة التكفير حالة الرأي والرأي الآخر، وبالتالي امتهان الحكم الشرعي. الآن أنت تجحد القضاء، يعني أنت تقول للناس لا تصلوا الصلوات المتروكة. طيب من أين أتيت بها؟ قال أكثر من النوافل. طيب النوافل جميعا لو 10,000 نافلة لا تجزي عن فريضة واحدة، من أين تأتي بهذا؟ قضية آراء هنا وآراء هناك، وأنا أقول أن تفكيك الشريعة واقع الآن على يد الدعاة الجدد، أنهم يأتون بالأقوال الشاذة التي هجرتها الأمة ثم يضعونها في المركز، ثم يضعون المذاهب المتبوعة على أنها من باب التعصب المذهبي فيقلبون لك الأمور مع الأسف الشديد. والأكثر كفاءة في الإعلام في عالم اليوم كاميرا رواية جمهور هو الغالب، لأن الفقيه سيتكلم بالأدلة والقواعد، وربما هذا يثقل على الجمهور، والجمهور يريد وجبات سريعة، كلمات رنانة، خطاب رضائي إلى آخر ذلك. فلذلك علينا أن نفرق بين المقلد والجمهور والإمام والداعية وبين المذهب والجماعة. طيب إذا القضاء الصلوات المتروكة عندئذ وكثرت يعني 6 صلوات فأكثر تبدأ بالحاضرة. طيب 5 صلوات فأقل، 5 صلوات فأقل تبدأ بالفائتة. يعني تذكرت أنك لم تصلي الآن إحنا في هذا الوقت مثلا في وقت الضحى، تذكرت أمس أنك لم تصلي العشاء والصبح والمغرب والعصر والظهر، بما تبدأ؟ تبدأ بالظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، 5 صلوات فأقل تبدأ بالفائتة، أكثر من 5 صلوات 6 صلوات فأكثر تبدأ بإيه؟ بالحاضرة التي هي صاحبة الوقت. طيب إذا تذكر الفوائت اليسيرة يقطع، لكن علينا أن نميز بين الفوائت اليسيرة مشتركتي الوقت وبين الفوائت اليسيرة غير مشتركة الوقت، كما مثلت بصلاة الصبح وصلاة الظهر، ومثلت للمشتركة في الوقت التي هي صلاة الظهر والعصر مشتركات في الوقت، المغرب والعشاء مشتركات في الوقت. طيب نفترض أن أحدهم بعدما صلى المغرب انتبه وإذا به لم يصلي العصر، لم يصلي العصر. هذا يحدث أحيانا بشكل نادر بين المحافظين على صلاة الجماعة، يعني يكون مر بالسيارة لم يجد مسجدا فيقول سأصليها عندما أصل إلى في البيت، فهو متعود أصلا دائما على الصلاة في المسجد، فإذا كان في البيت فلا يجد عليه صلاة، فنسي صلاة العصر، صلى المغرب وإذا به تذكر صلاة العصر، عندئذ وجوبا غير شرطي يصلي العصر ثم يصلي المغرب ويعيد أداء المغرب مرة أخرى، وجوبا غير شرطي، فنقول صحت عليه صلاته أو صحت له صلاة المغرب، لكن يجب عليه أن يصلي العصر ثم يصلي المغرب، وهذا واجب وجوب غير شرطي، لأن العصر والمغرب ليستا مشتركتين في الوقت. هذا فيما يتعلق بذكر الصلاة المنسية في الحاضرة ووجوب الترتيب بين

الصلوات. طيب، ذكرت سابقا في موضوع مشتركة الوقت أنه إذا فاته القبلي وفاته تداركه، كما لو أنه صلى العصر ثم تذكر أنه صلاة الظهر ترتب عليه سجود قبلي لكنه لم يسجده، إذن بطلت الظهر، إذن عليه أن يعيد الظهر وجوبا شرطيا مع العصر، عليه أن يعيد الظهر وجوبا شرطيا مع العصر. طيب، هذه الوجوه التي ذكرناها أن ما يتعلق بقضاء الصلوات التي عليه أن يقضيها، وذكرنا أن هذه الصلوات التي يجب أن يرتب بينها وجوبا شرطيا فيما يتعلق بالصلاة، وذكرت مساجين الإمام الأربعة، وبينت أن مساجين الإمام الأربعة هؤلاء نلمس فيهم قيمة الإمامة في الصلاة، في قوله رحمه الله تعالى: مساجين الإمام هن أربعة، ذكرتها في رجز مجتمعة، أولها الضحك في الصلاة، وذاكر صلاة في الصلاة، أو كالذي كبر للركوع وناسيا تكبيرة الشروع، أو كالذي كبر أو والوتر إن ذكرته في الصبح فلا تكن ملتمسا للقبح. إذن هذه المنظومات، يعني ذكرت طرفها ولم أذكرها جميعا، إنما من أجل أن يتبين الناس وأن يؤكد للناس دور الإمام في المسجد، وأن يعظموا قدر هذا الإمام، لا أن ينظروا إليه على أنه موظف، لا، هو إنسان إمام في الصلاة وله مكانته، ولا سيما أن منبر الجمعة منبر رفيع وعظيم جدا. قال رحمه الله تعالى: واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغ ذات السهو والبناء يطوع، كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. الآن أنت أثناء الصلاة صليت الركعة الأولى، الآن سجدت سجدة ثم قمت للفاتحة، الآن أنت سجدت سجدة واحدة، ارجع إليها، قرأت الفاتحة، لم تعقد الركوع، وهذه ركن، وهذه ركن، فعندئذ ترجع إليها. طب فإن عقدت الركوع فرفعت رأسك من ركوع الركعة الثانية بطلت الركعة الأولى وصارت الثانية هي الأولى، إذن ألغي الركعة الأولى. قال: فألغي ذات السهو والبناء يطوع، يعني الركعة التي سهوت فيها عن الركن ترجع إلى الركن ما لم تعقد ركوع الركعة التالية، فإن عقدت ركوع الركعة التالية فات التدارك، فألغي الركعة التي سهوت عن الركن فيها. طيب، نفترض أنه أنا في التشهد، والتشهد سنة، التشهد سنة، طيب هذا التشهد سنة، أنا كان ينبغي أن أجلس للتشهد ثم وقفت، الآن إذا فارقت الأرض بيديك وركبتيك يكره أن تعود، وليس يحرم، يكره أن تعود للجلوس، فتنشغل بالقيام ولا تعود للجلوس المنسي، لأن هذا سنة، لكن هذا قال: واستدرك الركن، إذن عليك أن تفرق بين هل سهوت عن الركن أو سهوت عن السنة، فإذا سهوت عن الركن فارجع إليه ما لم تعقد ركوع الركعة التالية وهو الرفع منه، إذن ترجع إلى السجود وتسجد ثم تكمل وتسجد بعد السلام لأنك زدت قياما، لكن في موضوع السجود اللي هو جلوس التشهد أنت تركت سنة، لم تترك ركنا، وبالتالي استمر في القيام ولا ترجع للجلوس ويكره. طيب، فإن رجع إلى الجلوس
بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه

نقول له رجوعك مكروه، لكنك زدت قياما، أسجد بعد السلام. طيب، فإن استمر ولم يرجع وجب عليه وجوب السنن أن يسجد قبل السلام، فإن لم يسجد وفاته التدارك أعاد الصلاة وجوبا أبدا. طيب، لماذا قلتم إنه إذا قام له أن يرجع؟ نقول له هناك في مذهب الإمام مالك أن القيام هو للفاتحة، والفاتحة القول المعتمد فيها أنها ركن في كل ركعة، وهناك قول غير معتمد أنها ركن في أكثر الصلاة، في جل الصلاة لا في كل الصلاة. فإذا قلنا ذلك وكانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، فإن القيام للفاتحة هو فرع عن الفاتحة، فعلى القول الضعيف غير المشهور أن هذه الفاتحة ليست ركنا، إنما هي على القول المعتمد أنها ليست ركنا، وبالتالي لما كانت ليست ركنا وكان القيام لها كذلك ورجع قلنا يكره. طيب، ماذا لو أنه انتهى من الفاتحة ثم رجع؟ نقول بطلت صلاته وحرم الرجوع. لماذا؟ لأن الوقت أصبح للركوع، الركن التالي بعد قراءة الفاتحة هو ركن الركوع، وبالتالي قدم الجلوس السنة على الركوع الركني، وبالتالي إذا انتهى من الفاتحة ورجع للجلوس بطلت. قبل أن ينتهي من الفاتحة ورجع لم يحن بعد وقت اللي هو إيه؟ الركن، وبالتالي كان رجوعه مكروها. إذن علينا أن نفرق بين من رجع إلى ركن ومن رجع إلى سنة. طيب، إذن تصحيح صلاته إذا رجع إلى الجلوس، لأن هذا القيام مختلف فيه، والله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، فرجحنا جانب صحة الصلاة للاختلاف في الركنية، وهذا هو الاستحسان عند مالك، هذا هو الاستحسان عند مالك، مع قولنا بأنها ركن، إلا أنها لما حصل لدينا هذا الفرع وجدنا أن تصحيح الصلاة أولى من إبطالها، وهذا من بناء قول مشهور على غير مشهور. فالقول بأن الفاتحة في جل الصلاة غير مشهور، بنينا عليها صحة من قام للفاتحة ووقف، وقبل أن يصل إلى نهاية الفاتحة رجع، فبناء على أن هذا الركن مختلف فيه صححنا الصلاة. لكن بناء على أن الركن الذي هو الركوع إذا انتهى من الفاتحة وركن متفق عليه أبطلنا عليه صلاته. هذا هو الفقه الذي عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى وعليه مذهبه. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

لحق وما أنت

يحققها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن

حينما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين

يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما

ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ.

وما آمن معه إلا قليل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب، أنت العالم بسري وجهري، المالك لنفعي وخيري، القادر على انشراح صدري وتيسير عسري وتسهيل أمري. ارحم من عظم مرضه وكثر داؤه وقل دواؤه، وأنت يا رب ملجأه ورجاؤه وغوثه وشفاؤه، يا من غمر العباد فضله وعطاؤه، يا رب يا كاشف الظلمات، يا مفرج الكربات، يا رب يا حنان يا منان يا سامع الدعوات، عجل بشفاء دائي يا من لديه دوائي. يا رب يا مولاي يا مقصدي ورجائي، قل اصطباري طال انتظاري، وتراكمت يا رب أوزاري، فرج لي كربي واغفر لي ذنبي، فأنت عوني وأنت ربي. يا رب

يا من أمات وأحيا وأدنى وأقصى وأسعد وأشقى وأفقر وأغنى وأضل وهدى وعافى وأبلى وقدر وقضى، كل ذلك بعظيم تدبيرك وخفي لطفك وسابق تقديرك، أنت العليم العظيم الرؤوف الحليم الجواد الكريم الذي لا حول ولا قوة إلا به، يا عظيم يا رب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب. استر فإنك ذو فضل وذو كرم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، واغفر ذنوبي وسامحني بها كرما تفضلا منك يا ذا الفضل والنعم. إن لم تغثني بفضل منك يا أملي وخجلتي وحيائي منك وندمي، وقد وعدت بأن ندعو تجيب لنا وقد دعونا، فجد بالعفو والكرم.

وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

علي موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موطن سواك، ما لي موئل

0: فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.

المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري.

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رفع سمكها فسوى

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

فهم أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، شادي زيدين من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وترافقنا الزميلة أمان الكعبنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سيدي، بارك الله تعالى فيكم، بارك الله تعالى في جهودكم، وبارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة وكل القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به كل من المستمعين والمستمعات جميعا إن شاء الله.
0: حياكم الله دكتور ونفع بكم. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
2: يعطيك العافية.
0: عفاكم الله.
2: سيدنا العزيز، أنا عندي ملاحظة في، يعني خلينا نقول أنا بصلي الخمس أوقات مرات في خمس مساجد، تمام؟
0: نعم.
2: يعني بلاحظ في أخطاء كثيرة ومن ناس كبار في السن.
0: نعم.
2: يعني بكون ساجد سجوده اللي هو منهي عنه، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه اللي هو سجود الكلب هذا.
0: نعم.
2: تمام. إشي بتلاقي واحد تاني رافع رجليه لما بكون ساجد، رجليه بيلعبوا بالهواء.
0: نعم.
2: بيمسحوا على الجرابات اللي هي هذه اللي ما بتغطي
0: الكعب.
2: تمام. فأخطاء كثيرة بالوضوء، يعني المفروض يكون في دروس قبل يوم صلاة الجمعة، كان في دروس أول، هلأ ما فيش.
0: ما زالت موجودة؟
2: لا لا يا سيدي، مش موجودة، لأني أنا بصلي بأكثر من مسجد يوم الجمعة، يعني مرات، يعني يكون مرة في مسجد، فما في دروس.
0: طيب،
2: يعني خلي الناس تتعلم، حرام والله حرام. يعني
1: أخي الكريم، اسمح لي

0: تسمح لي أدخل بس دقيقة على الخط.
1: تفضل.
0: الآن وزارة الأوقاف مشكورة مأجورة
1: نعم
0: أعلنت أنه في عدد كبير من مساجد المملكة، الخاصة المساجد الكبيرة التي يؤمها عدد كبير من المصلين،
1: نعم
0: هنالك درس دائم كل يوم ثلاثاء، درس فقهي تعلم فيه هذه المحكم في كثير من، شوف المنطقة اللي أنت ساكن فيها
1: نعم
0: وتتواصل معنا بنعطيك إحنا اسم المسجد القريب من منطقتك. في حوالي 200 مسجد في المملكة تعطي دروس أسبوعية كل يوم ثلاثاء، درس فقهي في كتاب فقهي معتمد نحن نعتمد الإفتاء، وكثير من كل المفتين حقيقة، كل المفتين في دائرة الإفتاء العام يشاركون في إلقاء هذه الدروس، إضافة إلى بعض أساتذة الكليات الشرعية وكذلك بعض الأئمة الفقهاء موجود. يعني هاي الآن قد يكون
2: كم مدة
0: التقصير
2: الدرس دكتور؟
0: يومين،
2: وقته
0: كل ثلاثاء بين المغرب والعشاء.
2: بين المغرب والعشاء.
0: نعم
1: طب معلش ليش ما
2: تفضل.
1: يكون قبل صلاة الجمعة؟ لأنه بكون كم يعني عدد
2: حتى
1: المصلين أكثر.
2: الجمعة قبل
0: لا
2: الصلاة.
0: يا سيدي، احنا يوم الجمعة
1: نعم
0: ونحن خطباء بنصعد على المنبر نبدأ بالخطبة، بيكون صفين ثلاثة لسه، لكن اللي بده أراد أن يتعلم أحكام دينه يجب أن يسعى ويبحث ويذهب يبحث عن مين، وهذه رسالة يعني نحن نوجهها عبر هذه الإذاعة وهذا المنبر، إنه يجب على كل المسلمين ذكورا وإناثا أن يتعلموا أحكام صلاتهم وأحكام طهارتهم، ولا
1: طب
0: يجوز لأحد أن يشرع في الصلاة أو الطهارة أو أي أمر من أمور العبادات دون أن
1: نعم
0: يكون قد تعلم الأحكام. هذه دعوة لكل من يسمعنا، المساجد الحمد لله مفتوحة، هنالك مدرسون في صلاة المغرب كل يوم ثلاثاء هذا الدرس، هنالك دروس فقهية في بعض المساجد ليوم الجمعة قبل الجمعة، وبعض المساجد ممكن تحت الهواء بعطيك أسماء بعض المساجد بتعطي دروس فقهية يوم الجمعة.
1: طب ليش ما يكون في مجاري 100 مساجد هذه الدروس مثلا فالناس تتعلم؟
0: لانه مش كل انت عندك خطباء وعندك مدرسين، احيانا اذا كان بده يخطب في مكان بصير يعني
2: نعم
0: ان شاء الله انا سانقل هذه الفكره الى وزاره الاوقاف ان شاء الله تعالى لتعمم ان شاء الله الدروس باذن الله تعالى.
2: حياكم الله اخي الكريم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
3: كل عام وانتم بخير اولا.
2: وانت
3: في
2: بألف
3: عندي
2: خير.
3: سؤال لو سمحت.
2: تفضل.
3: ذكر مرة سمعته أنه تارك الصلاة أو اللي بيقطع بالصلاة أنه يقضيها، أنه بيصليها يوم القيامة على بلاط جهنم. من أي يفسر لنا اللي سمعته؟ والتارك السنة نفس الشيء، ذكر أنه لحم وجهه أو لحمه ينفك عن عظمه، فمن بس إذا سمحت يشرح لنا يعني في مجال.
2: حياكم الله.
3: شكرا يا شيخ، شكرا.
2: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
2: حياكم الله.
4: الله يحييك شيخ. شيخ بدي استفسر عن بعض التطبيقات اللي بكون فيها الآلية إنك يعني تمشي مثلا مسافات معينة وبيعطوك نقاط، وبس تجمع عدد معين من النقاط بحولوهم لنقد يعني لمصاري. هل هذا حلال أم
2: تطبيقات،
4: حرام؟ كيف؟
2: تطبيقات نقاط،
4: بعض التطبيقات يعني في
0: في
4: تطبيق
0: تطبيقات معينة، يعني تطبيق معين نطلع عليه نعرفه ندخل نشوف شو هو.
4: أنا بصراحة يعني السؤال لأنه في تطبيق معين هلا هو تابع لبنك، فاهم علي؟ تابع لبنك يعني ربوي.
0: ابعثي لي اسم التطبيق، اعطينا اسم التطبيق واحنا ان شاء الله بندرسه وبنعطيك الجواب ان شاء الله في الحلقة القادمة ان شاء الله.
4: إن شاء الله إن شاء الله، يعطيك العافية.
2: خليكي معنا تحت الهواء.
0: إما أو ابعثي لنا إياه على إيميلنا بالإفتاء أو أي وسيلة
2: دائرة
0: تواصل،
2: الإفتاء.
0: ابعثي
2: نعم.
0: لنا اسم التطبيق.
4: إن شاء الله إن شاء
0: إن
4: الله.
0: شاء الله.
2: حياكم الله.
4: يعطيك العافية شيخ.
2: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
5: جزاك الله خير على البرنامج.
2: الله يسلمك.
5: شيخي من ملاحظة بسيطة، هي مش بسيطة والله، بالنسبة لي أشوفها ملاحظة صعبة. يعني أنا أشوف في الأسواق وعلى العربيات التجوال ملابس السيدات والستات الملابس الخاصة تتجول بالشوارع قدام المارة، وهذا شيء يخدش الحياة، وهذه خصوصيات يعني أتوقع أنها من الحياة الدين إنها ما تطلع بالشكل هذا. ما أنا عارف رأي الدين والشريعة بهذا الموضوع، يعني غير المحلات اللي يعرضوا على أبواب المحلات اللباس الخاص للسيدات والستات يعني بهاي الشكل. الآن صرنا نشاهد العربيات تجول بهذا اللباس بين الشوارع والزقق وهالالحاف، فهذا من ديننا والاخلاقنا والله ما نعرف يا شيخ. جزاك الله خير.
2: تسمع توجيه ان شاء الله من سماحه الدكتور.
5: حياكم الله. جزاك الله خير.
2: حياكم الله.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
6: الله يعطيك العافيه يا شيخ.
2: الله يعافيك.
6: بدي اسالك شيخ، والله المراه اثناء هل يحق لها العده الشرعيه او تطبق عليها العده الشرعيه؟

0: في المساجد الكبيرة والمطروقة في درس بين المغرب والعشاء بالنسبة للأحكام المتعلقة بالصلاة والطهارة وما يهم كل مسلم. هذا موجود الآن، وجهود يعني وزارة الأوقاف مشكورة بالتعاون والشراكة مع دائرة الإفتاء. أيضا دكتور، يعني هناك أيضا خطباء وأئمة المساجد يعني أيضا بجهود فردية في ترتيب كل مسجد وأهل المنطقة، يعني في موجود ترتيب من الأئمة مع أهالي المنطقة أنه باليوم الفلاني في درس بعد العصر بعد الفجر، بعد يعني موجودة دكتور الحمد
1: نعم،
0: لله رب
1: يعني
0: العالمين.
1: بفضل الله تعالى أعتقد أن مساجدنا في الأردن يعني مساجد رائدة. الإمام يعني معظم الأئمة الذين نعرفهم ونلتقي بهم لابد أن يكون لأحدهم درس أو درسين
0: بالضبط،
1: في الصلاة،
0: بالاتفاق مع المصلين. نعم
1: وينبهون المصلين على، يعني لو رأى الإمام خطأ عند أحد المصلين، ففي كل إمام أنا كنت أسمع في كثير من المساجد أن الأئمة بعد الفراغ من الصلاة بيحكي له 3 4 دقائق تنبيه على بعض الأخطاء التي يقع فيها المصلين، وهذه موجودة. ربما أخونا يعني ربما بيصلي بيطلع مباشرة مثلا، أو ما بيجي في أوقات اللي تكون فيها الدرس، لكن هي موجودة. الإمام إذا رأى شيئا في الصلاة مخلا لأحد المصلين، أكثرهم بعد الصلاة بيقول يا أخوان بدنا ننبه على المسألة الفلانية، هاي المسألة كذا، ومنهم من ينبه في خطبة الجمعة.
0: نعم
1: ووزارة الأوقاف لا تمنع ذلك، يعني لا تمنع الإمام أن ينبه
0: نعم
1: المصلين عن أخطاء، ولا أن يرشدهم ويدلهم على بعض المسائل الفقهية التي يحتاجونها، ولا تمنعهم أن يذكروا ذلك حتى في خطبة الجمعة الموحدة. بعد أن يأتي بالخطبة له أن ينبه على أي مسألة فقهية أيضا يرى أنها قد حصلت في خلال الأسبوع في مسجده أو كذا، وله أن يعطي درسا قبل الصلاة. ما في شيء يمنع من ذلك، لكنها كلها تعود إلى جهود شخصية للأئمة والوعاظ.
0: شكرا دكتور على يعني هذه الزيادة وهذه الإحاطة. قضاء الصلوات دكتور على بلاط جهنم؟
1: يعني احنا قلنا أنه من ترك الصلاة متعمدا في الدنيا وجب عليه أن يتوب ويقضي هذه الصلاة في الدنيا، وإذا لم يقضها في الدنيا فهو مطالب بقضائه يوم القيامة. وقد ورد في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المفسرين أن الله سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أن يدعى من كان قادرا على أداء الصلاة في الدنيا الآن تعالى اقضي صلاتك في نار جهنم، فلا يستطيع أن يقضيها إلا أن يتوب الله عليه. طبعا الله تعالى له أن يغفر ما يشاء من الذنوب، لكن نقول من حيث المبدأ والأصل أن الإنسان تارك الصلاة المتعمد يجب عليه أن يقضي جميع الصلوات التي تركها في حياته في الدنيا، فإن لم يقضيها مات عاصيا. العاصي ما هو؟ أمره إلى الله، إن شاء الله عذبه
0: وإن شاء الله
1: وله
0: غفر
1: ذلك،
0: له.
1: وإذا عذب يقول له اقضي الصلوات اللي عليك، وإن شاء عفى عنه. هذا كله في أمر الله سبحانه وتعالى.
0: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. أهمية الالتزام باللباس الشرعي هذه يعني جزئية، والجزئية الثانية أشار إليها عرض الملابس على واجهات المحلات.
1: يعني أول
0: ملابس
1: لباس المرأة المحتشم والذي يغطي مفاتن البدن هذا واجب شرعا، لا يختلف عليه اثنان، وإن كان هنالك بعض أخواتنا مقصرات يعني، لكن نقول هم هذا اللباس واجب شرعا على المرأة أن تستر عورتها وتستر مفاتنها، وعورة المرأة هي جميع بدنها باستثناء الوجه والكفين، ولابد أن
0: وبالشرع وفي الدين واضح.
1: نعم واضح، ما في يعني لا أستطيع واحد يغير الحكم، الله هذا حكم الله. الآن ملابس النسائية الخاصة التي يعني البائعون بحاجة إلى عرض بضائعهم، يعني عرض بضاعة كيف بده يعرضها؟ إذا ما عرضها أحيانا أعتقد أن هناك هي أماكن خاصة مش بيعرضوها في كل الأسواق، يعني هي قد تكون أسواق خاصة بملابس النساء، أبي يعرضها بيجي عليها يأتي عليها النساء، فلا مانع من العرض. لأنه أنت في النهاية هذا لباس مش امرأة، أنت ما بتطلع على مرأة لابسته، وإنما أنت تنظر إلى اللباس نفسه، والمرأة بحاجة أن ترى هذه البضائع حتى تجذب إليها وتشتريها، فلا أرى من ذلك مانع طالما أنه ما كانش هذه الملابس على صور. يعني في احيانا بيعرضوها على صور نساء لابسه، هذا لا يجوز، لانه هذا يثير الشهوات ويثير الفتنه. لكن اذا عرضت الملابس بطريقه معينه، ومع ذلك نؤيد اخينا ان الادب والاحتشام مطلوب، اذا كان هنالك اي طريقه يتم عرض فيها الملابس النسائيه دون ان تخدش الحياء العام في المجتمع فهذا مطلوب، ونحن ندعو الى ذلك ان تكون عرضها بطريقه لا تخدش الحياء.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، قبل الدخول هل هناك عدة؟
1: إذا تم الطلاق قبل الدخول لا عدة على المرأة، وبالتالي لها أن

0: تتزوج مباشرة وليس عليه عدة، إذا كان الطلاق قبل الدخول، وتأكدنا حقيقة
1: نعم
0: أن الطلاق كان قبل الدخول وقبل الخلوة. إذا كان الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة حسب قانون أحوال الشخص اليوم فلا عدة عليها. إذا كان في دخول أو في خلوة شرعية هنا قد يكون في كلام آخر.
1: نعم
0: الدخول نعم لابد من بصير في لابد من العدة، الخلوة الشرعية في عليها خلاف عند بعض العلماء، بعضهم من أوجبها وبعضهم من منعها.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عام وأنت وإلى الله أكرم.
1: وأنتم كذلك إن شاء الله.
2: الله يجزيكم عنا كل خير يا رب.
1: الله يسلمها.
2: يا ابني العزيز، في واحد أخذ مني فلوس واحتال علي كثير، ويعني وساكن في داري وبتعش إلو سنة وشي أجار، وراح يحج هو أمه. هل هذه تغفر له ذنبه ويرجع مثل ما ولد أخته أمه؟ شو رأيك في الموضوع؟
1: تسمعي للإجابة من سماحة الدكتور إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: دكتور، معك علي مسان مستفيد في البصر الضرير.
1: حياكم الله.
3: حينا بعد يا دكتورنا الكريم، في عندي استفسار سؤال بسيط في مجال.
1: تفضل.
3: حتى الشخص إذا أنه بده يتحمم من الجنابة ماشي، هل أنه الحمام بيغني عن الوضوء؟ والسؤال الثاني، هل انه بصير انه تتشاهد على نفسك مثلا اثناء الحمام؟ وسلامتك دكتور.
1: كيف يعني؟
3: مثلا انت تتغسل تتحمم ماشي، مثلا انك تقول اشهد ان لا اله الا الله وسيدنا محمد رسول الله داخل الحمام، يجوز ولا لا يجوز؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: شكرا دكتورنا كريم. السلام
1: عليكم. حياكم الله. عليكم السلام. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله، كيفك يا شيخنا؟
1: الله يسلمك.
4: الله يجزيك الخير جميعا على هالبرنامج الطيب.
1: الله يسلمك.
4: سيدنا، في عندي سؤال إذا سمحت.
1: تفضل.
4: هسا في شخص بده مني أنا فلوس.
1: نعم.
4: وقاعد فترة تقريبا 3 سنوات لـ4 سنوات.
1: نعم.
4: وبطريقة صعبة جدا حصلت على رقم إله.
1: نعم.
4: وبصعوبة بتواصل معه.
1: نعم.
4: وخبرته اني انا بدي اسدك الفلوس.
1: نعم.
4: بدي تعطيني طريقة معينة كذا. ولما بقول اعطاني رقم ناقص، قال لي راجع البنك وحط اياه بالحساب.
1: نعم.
4: رحنا على البنك اول مرة، قال لي هذا الرقم ما بزبط. رديت وصلت معه بصعوبة مرة ثانية الشخص، قلت يا رجل الرقم هذا ما بزبط،
1: اعطيني رقم الحساب. نعم.
4: رقم الحساب. رد اعطاني رقم ثاني برضو للأسف ما زبط. اخر شيء قلت له اعطيني كليك، قل لي حطهن تحت حجر، حطهن بمحل معين، حطهن باي يعني لاي شخص، ولكن رد علي كلمتين قال لي ان شاء الله خير، ولغايه الان ما رد لي خبر. طب انا شو اعمل الان؟
0: كم سنه؟
1: 3 سنوات 4 سنوات
4: تقريبا.
1: والمبلغ مبلغ كبير؟
4: لا، المبلغ 300 دينار. على المكشوف يعني.
0: ولا زال الشخص معروف لديك يعني موجود؟
1: معروف وموجود.
4: الشخص معروف وموجود ولكن التواصل معه صعب.
1: طب اي منطقه بعيد عنك كسكن؟
4: كسكن لا مش بعيد، يعني الاردن كلها مش بعيده عن بعض.
1: طب ليش ما المانع انك تصل له شخصي؟
4: مش راضي يعني، ما بيعطيني انه يا ريت يقول لي تعال، هينه اذا بسمعني او اي شخص يا ريت يقول لي تعال، لا وديهم
0: بدون يقول لك روح انت وديهم،
1: تجهل مكان اقامته يعني انت.
4: صعب صعب. صعب جدا.
0: ليش صعب؟
1: ما في صعب.
4: ما هو شيء صعب. انا يعني لما احكي لك صعب يعني انا لو انه مش صعب.
0: انت عليك عليك حق، بتروح طق هالباب وحطهم في الدار وروح وانتهى الموضوع. بيطلع لك واحد يقول اعطي هذول لابوك.
4: ما بيته تحديدا ما بعرف، بس المنطقه معروفه، التواصل معه يعني على الطريق.
1: ما دام المنطقه اخي الكريم لو سمحت، جزاك الله خير ويعني اعانك الله على السداد. ما دام انت المنطقه يعني سهل انك تصل إلها، بتسال عنه اذا ما تجهل مكان البيت، تسال وتصل للبيت ان شاء الله.
4: طيب انا ما قدرتش اصل للبيت، شو انا اقدر اعمل؟
1: تسمع الان اجابه ان شاء الله من الدكتور.
4: الله يجزيك الخير.
1: ابشر. حياك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمه الله.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
5: الله يعطيكم العافيه شيخ،
1: عفاكم الله.
5: اغلبك بالله سؤال، في يعني اغلبيه الناس متداولته بينها وبين بعضهم. مثلا اذا بشوف طفل صغير او بحمله بقول له يسعد الله او يسعد دينك او اي شيء حلو بحياته، يعني دائما او بحكي مع صاحبه او يسعد دينك يسعد ربك. فهاي الكلمه يعني شو عواقبها؟ شو هي؟

0: تسمع
1: ويعطيكم العافية.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور، عفاك الله. اتصال أخير، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
1: يا شيخ، أنا سؤال. أنا زلمة كنت متزوج من 11 سنة، تمام؟
0: نعم.
1: وصار في خلافات بيني وبين زوجتي، وعندي بنتين، وصار لي 4 سنين بدفع نفقة وهي لسه على ذمتي،
0: نعم.
1: تمام؟ ولا هي بدها ترجع ولا يعني قابلة تتطلق. أنا زلمة تعبت بحياتي كثير، وحاب إني أنستر وأتجوز، ولما أنستر وأتجوز بدي أعيش حياتي. شو الحل؟ لو اتجوزت واحدة ثانية بتخف علي النفقة، دفع النفقة، ولا كيف؟ بس هي
0: يعني هو المحاكم الشرعية الموضوع، لكن تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. عفاكم الله. في اتصال أخير؟ طيب، نجيب عن هذه الأسئلة. سماحة الدكتور، يعني نسأل الله لجميع من كتب لهم الحج هذا العام أن يكونوا عادوا بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور إن شاء الله تعالى، وأن ييسر الحج في السنوات القادمة لكل من يعني يتمنى أداء هذه الفريضة. تقول الأخت السائلة: حج وعليه حقوق للعباد.
2: الحج والعمرة هي من الأعمال الصالحة التي يكفر الله تبارك وتعالى بها جميع الذنوب الصغائر والكبائر المتعلقة بحق الله تعالى. فيرجع الحاج من الحج كيوم ولدته أمه، ليس عليه أي ذنب، لكن الحقوق الآدميين لا. الله تبارك وتعالى يغفر كل الأخطاء المتعلقة بحقه. واحد كان تارك صلاة، تارك صيام، سب الله، سب هذه العبوء المعاصي والأخطاء اللي بحق الله، الله تعالى يغفرها كلياتها بها كلها بهذا الحج. لكن حقوق الآدميين لا، الله لا يغفرها. بالتالي كان هناك حقوق آدميين، هنالك أموال لابد من ردها، هنالك حقوق أكلها على هذا لابد من ردها، هنالك معاصي بالغيبة والنميمة وبهتان على الآخرين، هذه لابد من استسماح أصحابها. فهذه لا، الله تعالى لا يغفرها بالحج، وإنما تبقى معلقة إلى أن يرد الحق إلى صاحبه، أو يستسمح صاحب الحق، وصاحب الحق يسمح له بذلك.
0: جزاكم الله خير. الفرق بين غسل السنة والواجب دكتور؟
2: هو ما في فرق بينهم إلا بالنية فقط،
0: نعم.
2: يعني نفس الهيئة، يعني الغسل الواجب وغسل السنة كلاهما نفس الأفعال، لكن هذا ينوي به رفع الجنابة أو غسل الفرض، وذاك ينوي به غسل الجمعة أو غسل العيد أو غير ذلك.
0: كلاهما يحتاج لوضوء أم لا؟
2: الآن شوف، غسل السنة نعم لابد من الوضوء، لابد من الوضوء، يعني لا يكفي غسل السنة عن الوضوء، لأنه الغسل السنة والوضوء واجب، فلا تكفي السنة عن أما بالنسبة للغسل الواجب، فعلماء أنا بقولوا يكتفى بالغسل الواجب عن الوضوء، لكن في شروط كثيرة جدا أقولها، أن معظم الناس العامة لا يستطيعون تطبيقها ولا يعرفونها، ولذلك أنا بقول لهم توضؤوا بعد
0: أحوط.
2: الغسل احتياطا من الآخر، لأنه نعم سيقرأ عند بعض الفقهاء أنه غسل الواجب يغني عن الوضوء، صحيح يغني، لكن في شروط معينة أنت لا تعرفها، وصعب نحكيها على تطبيقها، قد يكون فيه صعوبة، وبالتالي أنا أقول احتياطا بعد ما تغتسل من الجنابة توضأ، هذا أحوط وأفضل لك.
0: سواء واجب أو سنة.
2: والسني قطعا لابد أن يتوضأ،
0: نعم.
2: لكن الواجب، لأنه ممكن يقرأ أخونا الآن أو يسمع في أحد الفتاوى أنه غسل الواجب
0: يجزأ عن
2: يغني عن
0: الوضوء.
2: الوضوء، نعم يغني، لكن ضمن شروط، هذه الشروط مش سهل
0: يصعب
2: تطبيقها،
0: تحقيقها.
2: يصعب تحقيقها، وبالتالي هي غير متحققة في الواقع. فتوضأوا بعد كل غسل واجب أو مسنون.
0: جزاكم الله خير. الذكر داخل البانيو أو الشاور، يعني نطق الشهادة أو الذكر.
2: نعم، هلا الذكر في مكان قضاء الحاجة مكروه، وأثناء القضاء الحاجة أكثر كراهة، يعني واحد عم بيقضي حاجته يتبول أو يتبرز، هذا من كله يكره لك أن تذكر الله تعالى في أثناء قضاء الحاجة وكذلك في المكان. الآن الحمامات المعاصرة صار في جزء لقضاء الحاجة فيها وجزء فيها للاغتسال،
0: نعم.
2: مكان الاغتسال لا يكره النطق
0: الذكر.
2: بالشهادتين وذكر الله تعالى، إنك أنت هذا صار مكان منفصل، وإن كان في مكان واحد لكن هذا مهيأ لقضاء الحاجة وهذا هيئ لي للاغتسال، فلا مانع، بل يستحب أصلا أن يذكر الإنسان بعد الفراغ من الغسل، وممكن يؤجل

0: الفرع إلى بعد إيش؟ لبعد الخروج من الحمام كاملا، أن ينطق، أن يأتي بالشهادتين،
1: إله إلا الله.
0: وأن يذكر الدعاء الوارد: اللهم اجعلني من المتطهرين ومن عبادك الصالحين والتوابين. فلا بأس إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. عليه دين، نسأل الله يعني أن يعينه على السداد، يعني حسب مشاركته أو حسب استفساره، يعني يقول يتعذر الوصول إلى ذلك الشخص
0: يعني اخونا، اولا
1: الصح
0: اول اقول زاده
1: الدائن.
0: الله حرصا، هو الان بيدور على صاحب الرجل، لكن ترى انا فكرت والله هو زلمه في بلد
1: بلد ثاني،
0: اخر، يعني
1: نعم
0: خلاص كان موظف عنده ولا عامل عنده ثم انتقل، لكن بما انه في الاردن و3 سنوات وبتعرف عارفه وتعرف اسمه وبينك
1: مكان
0: وبينه
1: إقامته.
0: تواصل وتواصلت عده مرات واعطاك رقم حسابات عده مرات وكان فيها خربطه واعطاك، لا هذا الوصول اليه سهل صراحه، الوصول اليه سهل، وبالتالي لا اعتقد ان لديه عذر في عدم الوصول اليه، هو ربما في شيء ما اخبرنا فيه، قد
1: نعم
0: يكون في شيء ما
1: نعم
0: اخبرنا فيه، لكن احنا ما لنا علاقه، احنا باللي سمعنا لا يوجد عذر لعدم الوصول
1: نعم
0: اليه كونه في الاردن ومعروف
1: لا
0: لديك
1: هو واضح دكتور من اتصاله في إشي، بس ما
0: في
1: بده يحكي على
0: تواصل. اه
1: الهواء،
0: بدوش يحكي على
1: في
0: الهواء
1: إشي ما بده يحكي على الهواء.
0: الان،
1: نعم
0: المال وصله ولو عن طريق وسيط، يعني لو راح على بيته، لو فضل الرجل زار منه بيستقر طق على الباب بيطلع له واحد بقول له خذ، هو قال 30 ليره ولا 300؟
1: 300
0: هذول ال 300 اعطيهم لابوك وانتهى الموضوع، هاي حطهم وديهم ببريد يا رجل، وديهم بصندوق بريد، فارك عليهم ديره بصندوق بريد، يعني في طرق كثيره لايصال هذا المال، وبالتالي ليس عذرا له ان لا يدفع، يجب عليه ايصال المال، ولو الان، لو الان بدي اقول له اذا فقد هذا الرجل بعد فتره قول له انت قصرت، انه كان بامكانك اتصل له في 3 سنين ومكانه معروف، مش مجهول، واسمه معروف وتليفونه معروف، كان بإمكانك الوصول إليه، ومن أراد أن يوصل الحق لأصحابه لن يعجز الوسيلة، في وسائل كثيرة جدا حتى توصل الحق لصاحبه.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. بعض العوام يعني يستخدمون أو يتلفظون أحيانا في جمل، في كلمات، في ألفاظ، يعني دون، يعني هو عن جهالة أو على البركة، مثلا يسعد ربك دينك وما شابه.
0: يعني هذه العبارات أولا لا نحكم على قائلها بالكفر، مثل ما رأينا بعض الجماعات وبعض الأشخاص يعني يحكم بتكفير من
1: نعم
0: أتى هذا، هذا
1: هي
0: حقيقة
1: النوايا
0: بعيد
1: سليمة
0: جدا،
1: أكيد.
0: هو الرجل لا يقصد المعنى،
1: نعم
0: مش فاهم المعنى، وإنما قد يقصد معنى آخر، يعني يقصد
1: طب
0: معنى ماذا، بنقول أولا هي مش كفر ومش حرام ابتداء للعامي، لكن ينبغي أن يعلم، يعني احنا المطلوب منا ان نعلم واحد سمعنا بيحكي لك تعالى يا حبيبي ترى هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لو تعلم بنتهي، فبالتالي الاصل ان نعلم الناس انه مثل هاي الالفاظ لا تليق ان تطلق على الله سبحانه وتعالى، ليس من الادب مع الله سبحانه وتعالى ان تقول مثل هذه الالفاظ، واذا بعد ما تعلم واصر عليها مو لا الان انت صرت اثم وقد تجره الى الكفر والعياذ بالله تعالى.
1: جزاكم الله خير. المشاركة الأخيرة دكتور هو ربما تعقيب من سماحتكم، الآن
0: نعم
1: هو ما في طلاق ويدفع نفقة ويريد أن يتزوج، فيسأل إذا تزوج تقل المبلغ المطلوب منه للنفقة أم لا،
0: لا
1: هو
0: ما له
1: قضاء
0: علاقة،
1: شرعية
0: يعني أول هذه قضية
1: محاكم شرعية.
0: محكمة، وثاني المرأة لها حق بالنفقة، طالما طلقتها بدك نفقتها، يعني تزوجت عليها ما بتنزل نفقتها، النفقة هي النفقة تكون محسوبة على حاجات المرأة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وعلاج بالحد المعتاد لها
1: دخله
0: وبحسب دخله، ليش تنزلها؟ تجوزت واحد ثاني ما بتنزل، لا الاصل يعني فقها ما بتنزل، الان شو بتعامل بالمحاكم الشرعيه؟ هذه يرجع للمحاكم الشرعيه، هم ادرى باختصاصهم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفا البرنامج. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم،
1: وعليكم السلام ورحمة الله،
2: بنذكر بالصلاة على النبي.
1: صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.
2: شيخ أنا بدي أستفسر سؤالين، هم سريعات يعني نفس الصيغة هم.
1: نعم.
2: بس أنا امبارح وصلت الجماعة معاي قرايبي مشوار مثلا كذا هيك، وحلفت إنه بس إذا تنزل أعطتني مصاري، وأنا حلفت إنه والله ما آخذ.
1: نعم.
2: بس هي حلفت بعدي إنه لا والله غير تاخذ كذا حلفان مع كذا حلفان والله غير تاخذ، وأعطتني إياها.
1: نعم.
2: أنا قلت لها بس عشان هيك والله العظيم علي صيام صار يعني. قالت
1: نعم.
2: لي لا هاي اعطيني اياها، بدلتها بواحده ثانيه، وانه خلص انه هاي واحده بدل هاي.
1: نعم.
2: او المره الثانيه انا شريت لواحد سلعه شغله، وبس وصلت عنده قلت له لا والله ما باخذهم. قال لي لا والله غير تاخذهم، نفس اللي صيغ هيك، واعطاني اياهم بس
1: ثمن
2: المصاري انا
1: السلعة.
2: يعني 100%، بس المصاري انا حتى ما تصرف فيهم يعني.
0: طيب بدي اسالك سؤال، انت لما بتقول والله ما اخذ، هل فعلا بتكون عاقد النية بقلبك من جواتك انك ما تخول؟ لا هي والله كلمة ماشية على لسانك
1: مجاملة.
0: زي ما بتمشي على لساننا كلياتنا.
2: بس شغلة السلعة لا، أنا كنت والله عاقد إني أنه جد ما آخذ، بس اللي بتاعت امبارح اللي هي اللي في توصيلة لا، يعني حكيتها لا والله ما باخذ وكذا.
0: يعني أولا بدي أقول لك لا تجعل، لا تحلف أيمان، يعني اتركك من أيمان نهائيا، وحقك خذه يعني من البداية. ليش تحلف يمين؟ أنت وصلت واحد وأنت هاي شغلتك، خذ حقك. لكن مرجع طالما أنك ما قصدت جواتك في قلبك مش معقد اليمين، هذا يمين لغو ما عليه إشي. اللي عقدت اليمين عليه وأصريت على اليمين وكنت ناوي فعلا وقاصد انك ما تاخذ بالفعل وحقيقة وعاقد النية على ذلك واخذت، بتطلع كفارة يمين.
2: كفارة يمين حتى لو ما تصرفت مثلا بالمصاري خليتهم على جنب كذا،
0: انت اخذتهم خلاص، اخذتهم
2: 100%.
0: في النهاية انت اخذتهم يعني. نعم
1: طيب، نعم. كفارة اليمين سمحت الدكتور،
0: طعام 10 مساكين، عشر
1: لأنه
0: مساكين.
1: هو أشار إلى الصيام، هو البداية.
0: لا الأصل، الأصل الإطعام أولا، إن عجزت عن الإطعام 10 مساكين يحتمل قدرها ب10 دنانير تقريبا، لكل مسكين دينار، عيلة فيها 10 أعطيهم 10 دنانير يشتروا فيها ما يأكلونه، وبالتالي بتكون كفارة عن يمينك. إذا أنت عاجز عن 10 دنانير، وما أعتقد 10 دنانير يعني بتكسر حدا كثير الأيام هاي، اللي عاجز عنها بده يصوم 3 أيام.
2: نعم، لأن أنا حلفت قلت لها والله العظيم هيك علي الصيام يعني، بس إنه المقصد إنه هيك علي كفارة قصدي.
1: كفارة بالضبط. نعم. هو الإطعام بداية، ثم بعد آخر شيء الصيام.
0: طبعا الصيام على اليمين اللي كنت معقده الأولاني، ما علي، ما في مشكلة، اللي ما كنت معقد عليه.
2: نعم.
1: حياكم
2: نعم.
1: الله.
2: جزاكم الخير يا شيخ.
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
3: بدنا نسألك سؤال شيخ لو تكرمت علينا.
1: تفضل سؤالك.
3: انا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني في عمره العام، ويعني عملت جميع الخطوات الحمد لله والامور تمام يعني حسب ما حكى المرشد، ولكن انا في شغله بدي اتاكد من صحتها، هل على المعتمر طواف الوداع او لا؟
1: طيب تسمع،
3: يعني هل الزامي عليه طواف الوداع او لا؟ يعني انا كنت عملت العمره وكل شيء يعني زي
1: طفت
3: ما
1: ساعات وقصرت.
3: نعم بالضبط، وعملت يعني كذا عمره في نفس ال،
1: الله يتقبل ان شاء الله.
3: الله يرضى عليك.
1: تسمع
3: يعني
1: الاجابه.
3: نعم شكرا شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه شيخنا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: دكتورنا لو سمحت سؤال، لو صليت بعد صلاه العشاء صليت الوتر.
1: نعم.
4: وبالليل قبل النوم اجيت بدي اصلي قيام ليل.
1: نعم.
4: هل يجوز هذا الكلام؟ يعني بعرف انه بعد الوتر ما في صلاه.
1: نعم السؤال واضح، تسمع الاجابه، لكن انا اسالك ماذا فعلت؟ صليت ام لم تصلي؟
4: صليت ايش؟ انا صليت العشاء.
1: نعم واوترت استيقظت بالليل او قبل النوم، نويت ان صليت ولا ما صليت؟
4: لا صليت.
1: الله يتقبل، تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: منا ومنك يا رب. شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
5: معك محمد العتوم.
1: حياك الله أخ محمد.
5: تحية. سيدي عندي سؤالين.
1: تفضل. السؤال الأول.
5: السؤال الأول بالنسبة لقراءة القرآن بالفجر. إن قراءة القرآن كان مشهود. إنه اللي قراءة الشيخ وهو يأم بينا، ولا اللي قراءة الواحد قبل ما يقيم الصلاة؟
1: السؤال الثاني.
5: السؤال الثاني، في واحد مصري له عليه مبلغ بسيط، بعدين لما طلبوا مني ما كانش موجود معي، سافر وما رجعش. قمت سألت الشيخ وقال لي حطوا عنه المبلغ، حطيته بجامع بدهم يرمموه. هل جائز هذا؟
0: قديش صار له صار له مختفي عنك يعني؟
5: والله مسافة زمان، انا دفعت له
0: كم سنة؟ كم سنة اختفى؟ اختفى الرجل ولا فيش أي طريقة تواصل إليه؟
1: صعب تتواصل معه؟
5: لا والله لا ساعة ولا بعدين ولا قبل ما أسده.
0: السؤال بس حجي خليك معي شوي. أنت لما راح عندك دورت عليه؟
5: سألت عنه قالوا سافر.
0: تمام. بعد ما سافر على مصر
5: بعديها ما رجعش.
0: بحثت عنه؟
5: بحثت عنه ما رجعش بالمرة.
0: ضليتك تبحث إلى أن عجزت يعني الآن أنت فعلا يائس ما بقدر ألقاه؟
5: والله أنا سألت كان يشتغل المزرعة، وسألت اللي كان يشتغل عنده قال سافر وما رجعش.
1: مو ممكنك من خلالهم تتواصل معه مع أهله بمصر؟
5: والله يعني ما بدريش إنه محمد
0: ملهوش صفحة فيس، ملهوش صفحة انستغرام.
5: والله
0: يعني
5: والله
0: أنت
5: لا.
0: مجرد ما تعمل على الفيسبوك بيظهر لك، ببين لك الآن.
5: هاي السلافة صارها فوق 20 سنة.
0: أم هاي اللي بدي أنا، ما قلت لك أنا بدي شغلتين. بدي أنت في البداية قصرت في البحث ولا ما قصرت في البحث؟
5: لا والله بحثت وما ما ما
0: تمام. إذا بحثت ولم تجد ومضت سنين طويلة ما قدرت تسجده، ساعة إذن تبرع فيه من المسجد صحيح. أما إذا كنت مقصر لا فأنت آثم بجميل، بتكون آثم.
5: أنا من هم بالأخير لما عجزت ورحت سألت الشيخ قلت بدي أحط أنا بجامعة.
0: خلاص تمام إن شاء الله نسأل الله. هلا بضل بس إنه هل أنت كنت مقصر في البداية ولا لا؟
5: بالبداية والله لا، ما سألت عنه قالوا
0: خلاص إذا يعني سألته ما لقيته انتهى الموضوع، ما عليك شيء إن شاء الله. توكل
5: لأنه سافر على مصر وما رجعش نهائيا، وما فيش واحد ماخذ أوصافه يعني.
0: لكن إذا بين في يوم من الأيام بترجع له إياهم
5: على طول، برجعهم
0: إن شاء الله.
1: الله يتقبل
0: بإذن الله.
1: تستاهل. حياكم الله. سماحة الدكتور الأخ الكريم، بالنسبة لليمين أنت أجبت مباشرة.
0: نعم.
1: العمرة فيها طواف وداع؟
0: طواف الوداع يعني علماءنا لهم فيه قولين، والأدام لما يكون فيه في المسألة خلاف هذا بيكون فيه تخفيف على الأمة.
1: نعم.
0: في قول نعم أنه طواف الوداع واجب لكل من أراد أن يغادر مكة، سواء كان بعد العمرة أو
1: حاجا أو معتمرا،
0: حتى لو معتمرا أو غيره. وفي قول ثاني، وإحنا بنسهل على الناس خاصة اللي إيش في لما يكون في زحام أو طلع ونسي، نسي أن يطوف، أو مثلا الآن بعد معاد، في قول ثاني أن طواف الوداع سنة، ونحن نخفف عن المسلمين كثيرا في هذا القول ويجوز العمل به، فبقول له اعتبره سنة وأنت ترك السنة وليس عليك شيء إن شاء الله تعالى بإذن الله.
1: جزاكم الله خير. أوتر سماحة الدكتور بعد العشاء ثم يعني قبل النوم، أو حتى لو كان نام واستيقظ بالليل وأراد أن يصلي ما شاء الله له، ماذا يلزمه دكتور؟
0: ما لا بأس يصلي ما شاء من قيام الليل ولا يعيد الوتر، خلاص له ما في مشكلة. إذن هو فقط المنهي عنه أنك تعمل وترين بليلة،
1: لا وتران في
0: ليلة، لا وتران في ليلة. والأفضل الأحسن يعني هو ليش بقول أنه النبي لم يمنع الصلاة بعد الوتر، لكن قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا إذا قدرت. إذا قدرت أنك أنت يعني وضمنت وأمنت وكنت متأكد وضامن أنك أنت لو ما صليت الوتر هسه بتقبل تقوم بالليل بتصلي قيام ذي بعدين بتصلي وتر، افعل ذلك. لكن إذا ما أمنت زي ما يقولوا العصفور على اليد باليد ولا عشرة على الشجرة.
1: نعم.
0: أنا بصلي الوتر احتياطا، وإذا صح لي أقوم بصلي قيام ليل ولا أعيد الوتر. نعم.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: قرآن الفجر فقهاءنا ومفسرين حملوا هذه الآية على صلاة الفجر، على صلاة الفجر وحضور صلاة الفجر، بالتالي القراءة التي تقرأ في صلاة الفجر هي المقصود بها قرآن بداية الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فجعلها هي عائدة على صلاة الفجر.
1: جزاكم الله خير دكتور. والأخ بالنسبة لصاحب الدين أجبت مباشرة. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك سيدنا الشيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
6: تحياتي إلى كل فضيلة الشيخ،
1: حياكم الله.
6: إذا سمحت أول شيء بقول الله يقدرني على أني أوصل الرسالة للسؤال اللي بدي أسأله بالطريقة اللي أنا لأني سألته قبل هالمرة، وحسيت أن الشيخ يعني يا ما فهمش علي، أنا سؤالي كان مش واصل مظبوط.
1: تفضل سؤالك.
6: خصوص العطية بين الأبناء.
1: نعم.
6: الآن أنا عندي أبناء أصغرهم عمره 12 سنة.
1: نعم.
6: وكلهم مروا بهالمرحلة يعني.
1: نعم.
6: كل الكبير اللي متجوز مر بالمرحلة اللي فيها الصغير.
1: نعم.
6: أنا الآن اللي بعطي الصغير احتياجات الصغير مش زي احتياجات مثلا اللي مش متجوز.
1: نعم.
6: زي البنت مثلا مش زي احتياجاتها.
1: نعم.
6: الآن بصير الآن مثلا يعني مثلا لما بستلم راتبي بعطي الأولاد الكبير على سبيل المثال بأخذ له 50 100 دينار، اللي أصغر منه أقل شوية، الصغير اللي عمره 12 سنة بعطيه يشتري له من غير المصروف المدرسة وغير الإشي إنه يشتري له إشي مثلا 10 ليرات 15 ليرة، يعني اللي بده وصله المتجوز مثلا له راتب لحال كذا، بتصدف مرات مثلا بنروح نوكر انا وهالاولاد بنقول بدنا نودي بدل عشاء مثلا كانه موجود عندي كونه مسافر، يعني بقول بدنا نودي له مبلغ معين 50 دينار ياكل هو مرته واولاده. فالطريقة اللي بسويها انا غلط،
1: يعني اختلاف الأعطية بين الابناء وكلها في ذات سبب. في
6: يعني
1: مبرر، في سبب. تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور.
6: شكرا شكرا.
1: حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
7: الله يحييك.
1: الله يسلمك.
6: الله يسلمك يا رب. نصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: صلى الله عليه وسلم.
6: استفسارين اذا ممكن.
1: تفضل.
6: الاستفسار الاول، المأموم متى يتبع الامام؟ يعني مثلا اذا قال سمع الله من الحمده، هل مجرد ما قال سمع الله من الحمده ينفذ المأموم وراه، ولا بعد ما ينتهي من سمع الله من الحمده، خاصه اللي بيكون بصفوف الخلفيه؟
1: الاستفسار الثاني،
6: الاستفسار الثاني، هل يجوز للزوج اخذ زوجته عند بيت اخته او بيت اخوه غصب عنها او اجبار عنها، مجبوره يعني تكون هي مش محابسه مثلا؟
1: طيب، تسمع توجيه ان شاء الله من سماحه الدكتور. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك يا شيخ؟
1: الله يسلمك.
7: الله يعطيك العافيه شيخ.
1: الله يسلمك يا اخي.
7: شيخ، هو سؤال وتوجيه في نفس الوقت منك لائمه المساجد. المقصود باجازه الامام، يعني انا بشوف بعض الائمه انه مجاز ما بيصلي، يعني بكون قاعد في البيت في نفس المسجد ما بيطلع للصلاه. يعني احد الاخوه راى واحد انه دخل يصلي، دخلنا نصلي في المسجد وهو قاعد بتشمس على باب المسجد ما دخل يصلي، فلما سأل ليش ما بتصلي قال انا اليوم اجازه. فتوجيهك بالله للائمه، هل معنى الاجازه انه ما بتصلي ما اصلي، ولا شو القصد من الاجازه للامام؟
1: تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور.
7: الله يعطيك العافيه. شكرا يا شيخ. شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام.
8: الله يعطيك العافيه.
1: عليكم السلام. سمعنا من خلال الهاتف. الله يعافيك.
8: بدي اسال بخصوص نظام الغذاء المنتشر اللي اسمه نظام الطيبات. هذا النظام اللي يلتزم فيه يمنع نفسه عن بعض الاطعمه.
1: نعم.
8: هل هذا فيها شبهة حرام مثلا إذا الإنسان منع نفسه عن بعض ال...
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. نأخذ اتصال أخير. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
9: فتاوى على الهواء.
1: فتاوى على الهواء. تفضل.
9: يعطيكم العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك
9: يا أخوي. أنا معك الشيخ محمد.
1: حياكم الله.
9: الله يحييك. في معاي هوية ومحفظة ورخصة، لقيتهم هسه بنص الشارع في جبل النصر، بيت المحمود فيصل محمود عبيد.
1: طيب، جزاك الله خير.
9: معاي كل معلوماته، معاي هويته، معاي بطاقة التأمين الصحي.
1: نعم. الاسم؟
9: من خلالكم إذا بتسمعنا أو حدا. هو محمد زياد.
1: لا، اسمه، اسم صاحب الهوية؟
9: اسمه.
1: طيب، توصلها للمركز الأمني أو خليك معنا تحت الهواء. أعطينا تليفونك. خليك معنا.
9: سيدي الشيخ، هو عندي هون في أوراق له مكتوب إنه هو من جماعة الصم والبكم.
0: ودي مركز الأمني.
1: طيب، مركز أمني، سلمهم لأقرب مركز أمني. جزاك الله خير.
9: يعني أروح على مركز أمني قريب للمنطقة وأوديهم؟
1: سلمهم لأقرب مركز أمني، وخلي تليفونك معنا برضو تحت الهواء إذا تكرمت.
9: ماشي. شكرا لك.
1: مشكور. حياكم الله. سمحت الدكتور، مجددا اهلا ومرحبا بكم.
0: اهلا بكم يا سيدي.
1: يعني يشكر الاخ السائل دكتور، هو من سؤاله حريص. نعم. الان بالنسبه للاعطيه بين الابناء.
0: سيدي، الاعطيه بين الابناء، المطلوب بين الابناء هو العدل وليس المساواه.
1: نعم. ترى هذا هو الفرق بين العدل والمساواه. نعم.
0: المساواه في كثير من الاحيان ظلم. المساواه مش دائما عدل، المساواه بتكون ظلم.
1: نعم.
0: اذا انا محتاج، انا طالب جامعه بدي مصروف رايح جاي يوميا 5 ليرات مصروف بس مواصلات اذا كان مذكر، وبدك ليره ليرتين اكل، هاي 7 ليرات، بدك 10 ليرات باليوم طالب الجامعه، وطالب المدرسه مدرسته جنبه بده ربع ليره بتكفيه. اروح اعطي، اقول والله بدي اعبد.
1: المساواه 10 دنانير للاثنين.
0: ظلم.
1: هاي مساواه لطالب الجامعه وطالب المدرسه.
0: ما بقدر اعطي الاثنين 10 دنانير ولا بعطي ربع ليره لطالب الجامعه. المساواه ظلم. المساواه في كثير من الاحيان تكون ظلم، ليس المقصود من ذاك، وإنما مطلوب العدل. ما هو العدل؟ العدل أن تعطي كل واحد ما يستحقه. والله هذا بيستحق 50
1: حسب حاجته،
0: 50. هذا بيستحق 10 بعطي 10. والثاني ما يفعله الأب هو عين العدل، هو بقولك أنا بعطي الكبير 50، التحتية 15، العشرة، حسب احتياجات كل واحد احتياجاته مختلفة. فما يفعله الأب هو هذا من العدل، طالما أنت تفاوت وتتفاوت الأعطيات بحسب الحاجات. يعني أنت ما فاوتت عشان خضار عيون واحد من ولادك، او حباب يعني سواد وجهه يعني او بيض وجهه، لا انت فوتت قيمه ماذا؟ انت فاوتت في الاعطيه

0: بحسب تفاوت الحاجات،
1: حسب حاجتهم،
0: حسب تفاوت الحاجات، تفاوتت الحاجات فتفاوتت العطيات. لما يكونوا كلهم زي بعض،
1: مساواة،
0: كلهم زي بعض، فيش ولا واحد
1: هنا
0: بيحتاج أكثر
1: خلل.
0: من الثاني، هذا بنقول له أعطيهم زي بعض. لكن أنت الآن عندك ولد كبير، واحد صغير، واحد بمدرسة، واحد بجامعة، واحد بكلية، واحد مدرسته قريبة، واحد مدرسته بعيدة، أكيد بتختلف تختلف الحاجات، فتختلف الوعطيات بحسب الحاجات.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة لمتابعة الإمام سماحة الدكتور، الآن مثلا متى المأموم؟ يعني إذا الإمام مثلا قال الله أكبر، بداية الله يشرع بمتابعة الإمام أم حتى ينتهي، أو سمع الله لمن حمده،
0: نعم،
1: حينما ينتهي الإمام أم مجرد البداية التلفظ؟
0: الأفضل للمأموم أن يتابع الإمام بعد الفراغ من التكبير أو التحميد أو تكبيرة الانتقال، بس يخلص منها الإمام أنا بتبع وراه، هذا أفضل. لكن في بعض الناس بيجي مع التكبير، إشي بأول وإشي بنص وإشي بآخر. الأفضل بعد فراغ الإمام من التكبيرات الانتقال، بعد فراغ الإمام من التكبيرات الانتقال، أن يتابعها المأموم بعد ذلك.
1: جزاكم الله خير. العلاقة الزوجية سماحة الدكتور تقوم على المودة والرحمة والتوافق، وليست الاختلاف والإكراه. فهو في سؤاله يشير إلى إكراه أو إجبار زوجته على الذهاب معه إلى زيارة أقاربه.
0: يعني مثل ما تفضلتم سيدي، يعني العلاقة الزوجية والعلاقة الأسرية ليست مبنية على تقاطع الحقوق. إذا بدنا نعملها على تقاطع الحقوق، لن تستقيم أسرة على وجه الأرض أبدا، لن تستقيم أسرة. أعطيني حقي وأعطيني، لا، العلاقة مبنية على المسامحة وعلى المودة وعلى التفاهم. الآن أنا بقول كحق، لا، مش واجب على الزوجة إنها تزور اخوات زوجها، ولا الزوج واجب عليه يزور خوات زوجته، مش واجب. لكن انا بقول انتم مش بدكم تكونوا في البيت راضيين ومبسوطين؟ هل الزوج بيكون مبسوط لما انه مرته ما تروح معه على اخوانه وخواته؟ لا، انت نكبتي حالك في النهايه، مش واجب عليك، صحيح،
1: والعكس صحيح.
0: والعكس صحيح. لما انت تروح هي على اهلها كل يوم بتكون مطروح، انت ما بتروحش معها. فبالتالي العلاقه بين الازواج لابد ان تكون مبنيه على هذا، ان في النهايه مش واجب عليك صحيح، لكن انت بتعرفي انه زوجك بيكون مبسوط لما تروحي معه، بترضيه، بينبسط،
1: وهذا يكون سبب أو من دواعي الاستقرار
0: من دواعي
1: والهدوء
0: استقبال
1: في
0: الاسره.
1: البيت.
0: نعم.
1: نعم.
0: وبتأمل والله انك بدك تروحي عند اهله، هو لك انا مش رايح عند اهلك، بيشتري عند اخته، انا مش رايح عند اختك، وبصير ايش؟ الشد والربط، وبالتالي بتنتقل حياتكم الاسريه الى حياه جحيم بدل ما
1: خلاف
0: تكون حياه
1: ونزاع.
0: استقرار.
1: نعم.
0: بامكانكم انتم تتفاهموا بالحلول. اذا في والله مشكله بينك وبين واحده من خواته ولا واحد من اخوانه، بتحكي له والله ترى ان في بيني وبين اختك المشكله الفلانيه، لا بيحل لكم اياها، لا بتفهم وضعك. اما انه يجبرها وغصب عنها وتصير الشغله لك، لا، هذا حقيقه غير مقبول، لا له ولا لها.
1: جزاكم الله خير. يعني لا أعلم إذا كان في مبالغة دكتور، يعني إذا في إجازة الإمام لا يصلي.
0: مبالغة كبيرة جدا، هذا حقيقة يعني لا ينبغي أن نتجنى على الأئمة. الأئمة حقيقة بيقوموا بواجب كبير وعبء كبير جدا، والإمام له الحق أن يستريح زيه زي غيره. يعني الإمام الوظيفة الوحيدة اللي مربوط فيها 24 ساعة، يعني أنت ما بتقدرش تغيب، لأنه بين الصلاة والصلاة بدك ترجع، بدك تحاول. يعني حقيقة الأئمة يعني هم عليهم عبء شديد. الآن يوم عطلته يمكن هو بيحب يروح عند أهله، في بعض الناس بيكون هو موجود بمكان
1: منطقة ثانية.
0: أهله بمنطقة ثانية، بده يروح عند أهله يوم اثنين، أو ربما بعض الأئمة بده بس يبين للناس إنه أنا بدي أعطل، لأنه من حقي أعطل حتى لو ما طلعتش على الصلاة اليوم، أنتم كلكم بتغيبوا عن الصلوات. فربما بيعملها يعني بيعملها متعمدا ليظهر لهم انه هذا حق الي يا جماعه.
1: أنا بشر مثلكم.
0: وبالتالي لا ينبغي علينا انه نشدد عليهم، انه شفناه والله يوم الاثنين لقيناه بالسوق قاعد بتسوق، او لقيناه بمدينه العاب او بحديقه، طيب حقه يروح، حقه ياخذ ماخذ اولاده، ملوش عطله غيرها، مو الجمعه مداوم الامام زيك قاعد بيضل. وبالتالي لا ينبغي ان نحملهم ما هي في النهايه اجازه، حقه مثل ما انت بتاخذ اجازتك تفعل بها ما تشاء، للامام ان يفعل اجازته ما شاء. بدي اظل بداري، بدي نقعد مع اولادي، بدي العب اولادي، فما ينبغي يعني الاصل. ومع ذلك انا اعلم انه يعني ربما هذه حاله نادره، فيش امام مبصر الجماعه، يعني في النهايه بده يصلي الجماعه حتى لو ما
1: صحيح.
0: امش هو. وكثير من الائمه بيكون يوم عطلتهم وهو نفسه بيطلع بام، ما بتركش الامام، لانه هيك ساكن، اذا خاصه اذا كان ساكن هو في البيت وليس له اقارب بعيدين يروح عنهم، او اقارب او ما عندوش اقارب، مثلا كان مثلا هو ومرته واولاده في البيت، فبضطر بيرجع بيصلي في كل العطل بيصلي.
1: جزاكم الله خير دكتور. نظام الطيبات في عندك تعقيب عنه؟
0: نظام أنا بدي تعقيبين. الأول التعقيب الأول أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون وكل ما في الكون إنما سخره للإنسان، فالأصل أن كل ما في الكون طيب إلا ما ثبت تحريمه بالنص أو ثبت ضرره. هذه القاعدة الأولية. وبالتالي ما بقدر أحرم أنا نوع من المأكولات أو هذا الأكل حرام أو هذه الشرب حرام إلا أن يكون
1: في نص،
0: في نص على التحريم أو ثبت ضرره، ثبت
1: علميا
0: ضرره يقينا علميا، غير هيك ما بنحرم. هذا واحد. اثنين، التفاصيل تاعت النظام مش اختصاص شرعي، هذا اختصاص اطباء. انا ما بقدر اقول لك الان والله يطلع يقول المفتي بقول التزموا بنظام الطيبات، لا ما بقول، لانه لست انا مختصا في نظام الاغذيه، لعله النظام يكون فيه له مخاطر اخرى، ولا بقول ما تلتزموا فيه، لانه في وقت التزمنا واستفدنا. فهذا الامر مرجعه الى الطب.
1: طب
0: انا مرجعه الى الطب، هاي الناحيه الاولى. لكن ان يقال انه هذا الطعام خبيث، انه بعض الاطعمه خبيثه وليست للبشر، لا، كل ما هو في الارض هو للبشر. كل ما خلق الله، الله تعالى خلق الارض لتكون مسخره لبني ادم للبشر. الان حرم علينا بعض الاشياء وهي قليله جدا، المحرمات معدوده على اصابع اليد الواحده المحرمات، وما دون ذلك قال كله مباح، كله مباح، الا اذا جاء الان يجي اثبات انه هذا فيه ضرر على البدن أو ضرر على الجسد، فيه ضرر. ما في ضرر لا نستطيع أن نحرم.
1: جزاكم الله خير. في سؤال ورد سماحة الدكتور، الهاتف إذا كان في دكتور قرآن كريم وحديث نبوية للنبي صلى الله عليه وسلم، دخول دورة المياه ويعني الهاتف موجود في داخل في الملابس أو وضع الهاتف على الأرض،
0: ما في مشكلة، لأنه الهاتف طالما الهاتف مغلق ما في إشي، ليس قرآنا ولا شيء. الإشكالية أنه إذا كانت الصفحة الآن فيها قرآن، يعني نفس الصفحة الآن عليها آية قرآنية أو عليها كذا، هذه علماءنا فيها قولهم، في قول بلك الأدب والاحترام ما تخشش فيها الحمام، وفي ذا بلك لا، هذه مش قرآن، هي عبارة عن صورة للقرآن وليست قرآن حقيقة. وبالتالي اللي بده يتأدب مع القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يدخلش فيه، وهي مفتوح. أما هي مسكرة لا، ما فيش شيء، هي مسكرة عبارة عن رموز،
1: بيانات،
0: رموز وبيانات، ما فيش في الداخل شيء مكتوب اسمه قرآن، هي عبارة عن رموز وإشارات فقط في الداخل. فبالتالي كان الهاتف مغلق مش ظاهر على الصفحة، فلا بأس أن يدخل فيه.
1: جزاكم الله خير دكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم سماحة الدكتور أحمد الحسنات، المفتي العام للمملكة. شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لكم سيدي، بارك الله،
1: نفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية، سعد الدبوبي، شادي زيدين، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول. اربد شارع وصف التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، اربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
4: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، اربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
8: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
9: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعى العلي دوار الواحة.

0: فرستة 566 2070 الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790 24 24 14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع

0: أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد

ملائكة. وقلنا ان هذه الآية تعرضت لكلمة البعث لموسى ولهارون، وقلنا ان البعث لموسى وهارون اخذ مراحل. الاصل فيها ان الله قال لموسى: وانا اخترتك اذهب الى فرعون انه طغى. ثم سأل موسى ربه ان يشد عضده باخيه، قال له اوتيت سؤلك يا موسى. بعد ذلك قال الحق اذهب انت واخوك، وبعد ذلك قال اذهبا الى فرعون. هذه المراحل. هنا في الاول كانت الاصالة لموسى، وبعد ذلك بسؤال موسى ضم الله الى موسى هارون فاصبح رسول ايضا. لكن الاصالة لمين؟ الاصالة لمين؟ بدليل ان القاء الايات كلها كانت بيد موسى. هنا حينما يكون موسى هو الرسول وينضم اليه هارون، بقى رسول ولا مش رسول؟ ان ولذلك هنا حول ان رسول ربك، يعني موسى رسول وايه وهارون ان رسول ربك. رسول يعني ايه؟ اثنين. لكن في آية تانية في سورة الشعراء: إنا رسول ربك. يبقى في آية إنا رسولا، يعني رسولين. في الآية التانية بقول إيه؟ إنا رسول مفرد. أما قال لك لأن مش كل واحد جاي برسالة، ده الاثنين جايين برسالة واحدة، فكأن الرسول مش واحد، ده هم اثنين، انما الرسالة ما تعددتش. وان تعدد المرسل، تعدد المرسل اللي هو موسى وهارون، انما برسالة واحد. فلما يجي وفد كده يروح لاي حتى يقول لهم احنا رسول الملك الفلاني، احنا رسول الملك، او تقول احنا احنا رسل الملك. لكن كل الامر البارز في القاء الايات كان لمين؟ كان لموسى. فعلشان نفهم ان هارون اصبحت له اصاله رساليه يوم الرسول ليه؟ اما قال لك لان فرعون رسل، يمكن يجي يتكلم كلمه هارون ولا حاجه، ما هو بيشد عضده باخيه ولا حاجه، يمكن يجي يقول له انت ما دخلك انت فيبقى واخد انه هو جاي انه هو جاي رسول. فان رددته تكون كما رددت موسى، موسى نفسه. علشان بقى نسك الباب على من يريد ان يتورك على القران، يعني يقول لك مره يقول لك رسولا، ومره يقول لك رسول، ومره يقول مش عارف ايه. الى فرعون وملئه. الملأ هم اشراف القوم ووجوهه واعيانه والمقربين من صاحب السيادة العليا، دول اسمهم الاسم ده جاي لوصف قال لك لانهم هم الذين يملؤون العيون. ده يقول لك يا فلان وده فلان، ده يملى عيني، معناه يملى عيني يعني ما يملاش عيني، يعني ان انت تقحمه كده، انما يقول لك ده فلان ملء العين. وانا ملء العين يعني يعني ان العين إذا اتجهت إلى النظر إليه لا تجد فراغا لتنظر إلى سواه، هو ده ملء العين. ولذلك يقول لك ولكن ملء عين حبيبها، ساعة الحبيب هو ده اللي ملء الإيه، يقول لك فلان قيد الأبصار. معنى قيد الأبصار يعني لما يكون موجود كل الأبصار تروح تتجه إليه، لا يجد البصر فراغا ليشغل نفسه بغيره. يبقى ملأ يعني الملأ هم الأشراف الذين يملؤون العين مهابة وإجلالا، وبحيث إذا جم لما يكون موكب رئيس من الرؤساء مثلا جاي ووياه ألف واحد تبع، العينين بتبقى عند مين؟ عندنا بس ما تشوفش غير اسمه ملء الايه؟ ملء العين. عشان تعرفوا ان اللغة العامية ساعة ما تتكلم بتتكلم بلغة الفطرة المؤدية للمعاني المجمع عليها،

تقول لك فلان ده ملو العين. هو في حد زي العين تشوف اللي هو الله يعني بعنانه؟ طيب وليه كلمة إلى فرعون وملئه؟ قال لك لأنه هو ما بقاش فرعون إلا بالملأ. هم اللي عملوا فرعون مش كده؟ هم اللي عملوه إيه؟ اللي عملوه. وإلا فرعون ده هيعمل بنفسه؟ لا، امال همام بيعمل ايه والثاني بيعمل ايه والثالث بيعمل ايه؟ ضروري كده لازم هيكون لكل فرعون ايه؟ لكل فرعون ملأ، والملأ هم اللي بيعملوا مين؟ هم اللي بيعملوا الايه الفرعون. مش قال لك مين اللي فرعنك؟ مش المثل الفلاحي ايه قالوا الفرعون ايه اللي فرعنك؟ قال ما لقيتش حد يردني، انما لو كان واحد سبخني ألمان كده وقال لي يعني كان المسألة ولا حاجة ولا حصل حاجة مني ولا ابدا. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. بالآيات تبقى الآيات هنا مين بقى؟ المعجزات الدالة على الإيه؟ على صدق الإيه؟ النبوة. وإن كان في المنهج ما يلفت إلى الآيات التي إيه؟ تثبت وجود الخالق الأعلى. فاستكبروا. استكبر قال لك إيه؟ استكبر طلب الكبر، زي استخرج طلب الايه الاخراج. استفهم يعني ايه فلان استفهم طلب الفهم. طب استكبر يعني ايه طلب الكبر؟ كأن مقوماته ما تديش كبر، مقوماته ايه ما تديش كبر، يوم يفتعل انه يبقى ايه انه هو كبير. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ليه؟ لأن الإجرام حين يتعدى إلى النفس ده شر أنواع الإجرام. الإجرام من المعقول أن يتعدى إجرامك على عدوك، إنما تيجي إجرامك يبقى على نفسك ده إجرام بقى مدرش. يعني دوك يمكن له مندوحة بتجرم على واحد علشان تحقق لنفسك حاجة، إنما تجرم على نفسك أنت وتودي نفسك في جهنم ومخلد وخالد وملعون وبعذاب عظيم وبعذاب مهين، يبقى ده ايه؟ ده اجرام ايه ده؟ اجرام الله. فلما جاءهم الحق الحق جه على لسان الرسل، بس لازم حين تستقبل من الرسول رسالة الحق فافهم انها ليست ذاتية منه، بل هو جاي بها منين؟ يبقى المتأبي على الرسول لا يتأبى على مساوي الله، لان الرسول ده مبلغ، وما دام مبلغ تبقى تشوف مين اللي بعته، وما دام تشوف مين اللي بعته كان يجب انك انت تعرف قدرك، وان ده ما يجيش منه الا الايه الا الحق. ليه؟ قال لك لان كل شيء موضوع بالحق. سماء مخلوقه بالحق، ارض مخلوقه بالحق، مطر بينزل بحق، الشمس بتجري بحق، كل شيء ثابت بقوانين ثابته. قوانين ثابته دي يعني الكليه اللي انت مش فاهمها، لو كنت انت طايل القوانين دي كنت تفسدها، بدليل ان الفساد كما قلنا انما يتأتى مما لك فيه دخل، انما اللي مالكش فيه دخل ما شعال او. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان الفساد انما جاء من ناحية اختيارك للبدائل، والشيء الذي لا تتناوله يدك لتضع يدك فيه ماشي مستقيم. ولذلك يقول لك الحق: إن أردتم أن تستقيم حياتكم استقامة الكائنات العليا التي لا دخل لكم فيها، فزي ما هي موضوعة بميزان امشوا انتوا ركنين بالميزان، والسماء رفعها ألا تطغوا في الميزان. إن كنتوا عايزين أموركم تتعدل أهو الكون أهو اللي مالكش فيه إرادة. طب وأمنع إرادتي إزاي وأنت مخلوقة؟ ما دام لك إرادة مخلوقة شوف اللي خلقها سيارها الفين، قال لك يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل إيه؟ ويعمل كذا. فلما جاءهم الحق من عندنا، شوف كلمة وجاء الحق بتلفتني، اللي جه بالحق مين؟ الرسل. كأن الذوات لا دخل لها في الموضوع. اوعى تهاجم رسالة حق جاء من واحد كده انت ما بتحبوش، لا، ناقش الحق في ذاته، مالكش دعوة بمين اللي جاي. ولذلك هم الجماعة اللي كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مش قالوا ايه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اذا ادخلوا النازل عليه القرآن.

في الحكم، مع ان الاصول تنظروا للايه؟ للقران في ذاته، مش جاي لك بيه منين؟ خذ الحكمه ولا يضرك من اي وعاء خرجت. مش تنظر لواحد انت بتكرهه تقول لك لا ما لا، شوف هو جايب بايه، شوف جايب ايه، جايب حق يبقى على العين والراس وبلاش الايه، لان انت هتضيع على نفسك قبل ان تضيع على الغير ستضيعه على ايه؟ على نفسك. وما دام كلمه الحق، الحق ده شيء ثابت، وان ظهر في بعض الاحيان ان الحق يعني انطمس شويه، لا ده يريد الله بان الحق ينطمس شويه ويدلى كده والباطل يتغلب شويه عليه. ليه؟ ليه؟ ده عشان الباطل لما يتغلب شويه تشوف المفاسد، لما تشوف المفاسد تبقى انت اللي تجعر تقول ياهو عايزين الحق. طب لو ما كانتش مفاسد الباطل اتتعصبوا الناس للحق؟ ده الناس ما بتتعصبش للحق الا ما حينما ايه يعضها الباطل. يبقى لو ظل الحق كده يبقى فاسد، انما نقول طب نسيب الباطل كده يشوفه يعمل ايه، يقوم يعمل المسائل المتعبه، نقول يا سلام بقى الحق هو اللي بيخلصنا من ده، ونتمسك بمين؟ نتمسك بالايه؟ بالحق. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، فسالت اوديه، ساعه المايه ما تنزل من السماء على الجبال كل وادي ياخد مياه على قد ايه؟ على قد قدر. فسالت اوديه ايه؟ بقدرها، خلاص مما ينفع الناس والايه؟ والدواهم، كل ده بس تشرب وارض مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، لكن ايه؟ والسيل نازل من على الجبال بيكنس الايه؟ الغساء، القش والوساخه والبتاع وحاجات دي، ولذلك اول ما يجي ميه تلتفت تلاقي قدامها ايه؟ مكسوحات الاشياء. مكسوحات الاشياء دي تفضل ايه؟ طافيه على ال، فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ايه؟ برضو زبد مثل، ساعة ما تحط الحديث في النار يوم يطشطش يطشطش، معنى الطشطشة دي ايه؟ بتخرج منه الفقاقيع الخبث، وبعدين بعد ما تخرج منه فقاقيع الخبث يفضل الايه؟ الصلب اللي على ايه؟ اللي أصل بقى السيل بينزل يحمي الغساء، لكن هل الغساء ده يفضل ايه؟ اما الزبد فيذهب جفاء. تلتفت تلاقي بعد مده جه على الجنب كده شويه قذرات ومش عارف ايه، واللي يروح البحار مثلا اللي واسعه يقوم يشوف الموج عمال بايه؟ بيجيب حاجات وسخه، يرموا مثلا في البواخر وساخه، يرموا ما مش عارف ايه، يقوم يفضل الموج يعمل ايه؟ ينطر فيه ينطر فيه لحد ما تلاقيه ايه؟ نطر. اما الزبد فيذهب ايه؟ جفاء. واما ما ينفع الناس فيم. كذلك يضرب الله الايه؟ الحق والباطل، الحق كده والباطل كده. يبقى اذا حق سبحانه وتعالى يترك للباطل مجال، ان الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فاذا لم يغاروا عليه غار هو عليه، هو بعدين ايه يغير عليه ويمنعه. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لازم كده، هيقولوا ايه؟ طبعا إن هذا لسحر مبين. إن هذا ما أصلهم عندهم حاجة السحر دي مشهورة، فبدهم حاجة يلصموا فيها المعجزة، يلصموا لهم أنتوا مش بتشوف السحرة بيعملوا إيه وبيغيروا ومش عارف ده من الإيه؟ إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم هذا المقالة، يعني المقالة اللي أنت بتقولوها، أنتم بتقولوا إن هذا لسحر مبين. موسى بيرد عليه بيقول أتقولون للحق لما جاءكم، أي هذه المقالة هو ده سحر؟ أهذا سحر؟ بالله ده سحر؟ ناس بقى من اللي بيتعرفون على القرآن يقول لك إيه، كيف يأتي القرآن ليؤكد أنهم قالوا إن هذا لسحر مبين، وبعدين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ فهم إن أسحر هذا من كلام مين؟ من كلامهم. وما دام يبقى من كلامهم بيستفهموا هو ده سحر ولا مش سحر، مع انهم حكموا اولا انه ايه؟ ان هو سحر. بيقول له لا يا حبيبي، دي مقوله مش مقوله، هذا مقول موسى. كان موسى لما هم قالوا ان هذا لسحر مبين، ام موسى قال لهم بقى تقولوا هذه القوله للحق لما جاءكم، انا حرض ذمتكم، اهذا سحر؟ بقى هذا سحر ذمتكم؟ يبقى هذا سحر من مقول مين؟

من مقول ايه؟ من مقول موسى. والاستفهام هنا انكاري. طب وما دام استفهام انكاري يبقى ايه جاي بتقول اسلوب الاستفهام ليه؟ أم قال لك لأنك إذا أردت أن تؤكد شيئا يصح أن تأتي بجملة خبرية منك. يقول إيه؟ ليس هذا بسحر. خلاص يبقى هم قالوا إن هذا لسحر، يقول إيه؟ ليس هذا بسحر. مش كلام من جهته، إنما دي يبقى كلام من مين؟ كلام من موسى. عرض أن يكون خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن إن أردت بقى تقويه تقول له يا شيخ انا راضي ذمتك، انا هسالك انت السؤال ده، ده سحر؟ كانك واثق انه سيتلجلج في الجواب ويقول ده مش سحر. لو لم تكن واثقا انه يتلجلج في الجواب ويقول القضيه الحقيقيه التي تريدها لما قلت هذا، لما طوقت. زي ما تروح تشتري مثلا قماش ويقول لك ده بقى صوف يلمني، تقوم تمسك انت فتله ولا بتاع وتجيب عود كبريت كده وتعمل معلم وتقول له بقى ده صوف يا راجل. معنى بتساله تقول له بقى ده صوف يا راجل، يعني معناها انك واثق انه ان اراد الجواب فلن يجد جوابا يقول له لا معلش ما هو صوف لا مؤثر. يبقى اذا طرحت الامر على الاستفهام الانكاري يبقى ابلغ من ان تقوله ايه؟ على انه خبر. الخبر يكون كلام من عندك، انما على انه اسلوب الاستفهام الكلام من عند مين؟ من عند الخاص. إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم. كلمة الحق لما جاءكم مش جئناكم به، إذن ده معناها أنك أنت تنظر إلى ما جاء اللي هو الحق بس، انظر شوفه هو الحق ولا مش الحق، ما تدخلش اللي جابه ولا مش هم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فإيه أمطر علينا حجارة. بالله ده منطق عقلاء بقى يقولوا ان كان ده الحق من عندك يا رب موتنا بقى. طب ان كان ده الحق من عندك اهدينا له، مش ده الكلام المعقول ولا يبقى كلام مجانين ده ولا مش مجانين؟ كلام مجانين. قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا؟ كلام مستأنف. ولا يفلح الساحرون. اسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ طب ده كان سحر ما نفلحش، انما احنا فلحنا والعصا بتاعتنا لقفت ايه؟ عصيكم. ايه الشبهه بقى في ان ده سحر ومش سحر ولا مش سحر؟ ام قال لك احنا قلنا زمان ان الايه التي ياتي بها الله على يد رسول من الرسل ليثبت صدقه في البلاغ عن الله لا بد ان تكون من جنس ما اشتغل به القوم. اذا كان القوم ما بيشتغلوش بحاجه نقوم نجيب معجزه من حاجه ما يعرفوهاش؟ لا، نجيب معجزة من حاجة يعرفوها، لأن لو جاب المعجزة من شيء لا يعرفونه ولا يألفون العمل فيه يقول لك والله لو ارتضنا على هذه العملية كنا جبنا وعملنا. تيجي تتحدى واحد مش مهندس تقول له تستطيع أن تبني مثل هذه العمارة؟ يقول لك أنا لو تعلمت الهندسة كنت أجيب. إنما تتحدى مهندس لا، تقول له أنت مهندس هو واخد الدكتوراه في الهندسة تقدر مثلا تعمل العمارة دي؟ يبقى لازم تتحدى في امر له به ايه؟ له به المال وله عليه دربه، حتى ان انتصارك عليه يكون له شرف الانتصار. انما تنتصر على واحد ملوش المال بحاجه ما تنفع دي ما تنفعش. كلمه ولا يفلح الساحرون، احنا قلنا ان الفلاح هو الوصول الى الثمره تاتي بعد مجهود، ومنه الفلاح اللي بيفلح الارض يحرق ويبدر ويروي وبعدين ياخد الايه، ومنه فلح الحديد اي شقه، لان الحديد ككتل او كقطع كده ما ينفعش الا اذا شكل التشكيل المناسب المناسب للايه، للاستعمال. وليه لا يفلح الساحرون؟ ام قال لك لان السحر لون من التخيل، مش حقيقه، مش ايه حقيقه. الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يلفتنا إلى هذه قال لك إيه؟ سحروا أعين الناس. سحروا وقال يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. يبقى السحر اللي هو اسمه سحر تخيل فقط، ما بيجيش ناحية الحقيقة. وإلا فما الذي جعل سحر فرعون؟ أولا

ارتقاءات في السحر. قال لهم هاتوا كل ساحر. قال لهم ده احنا هنجيب لك مش ساحر، هنجيب لك السحار. السحار يعني اللي شغلته الايه، هو عايز ساحر، حتى اللي عنده المام ببعض السحر هاتورا. اذا بده يعمل ايه؟ تعبئه عامه للسحر. فقالوا له ده احنا هنجيب لك السحار. يقول لك ما هو لما يجيب الساحر يبقى يجيب السحار من باب اولى ولا لا؟ يبقى يجيب السحار من باب اولى. طيب مشهورين هم بالسحر. السحر ده قلنا ان هو تخيل. ليه؟ ام قال لك بدليل ان السحر الذين جمعوا لما جمعوا معهم حبالهم وعصيهم، وبعدين القوا الحبال والعصي وموسى رمى الايه العصا، قامت العصا حصلت منها تلقف مين؟ ما صنع خروا مين؟ سجدا. الله ليه خروا؟ طب ليه ما نقولش ان هو برضه من نوع السحر بس موسى معلم عنكم؟ يعني انتوا لسه مثلا انتوا في واحد احسن منكم احسن في السحر. قال لك لا من. ازاي؟ قال لك لان احنا بنسحر ونرى الاشياء على حقيقتها، اكن الساحر يخيل للناظر ان دي كذا، انما هو نفسه شايفها على حقيقتها. فلما رموا حبالهم شايفينها حبالهم، الغير يشوف انها ايه. لما رمى موسى العصا السحرة ما شافوهاش عصا، شافوها ايه؟ شافوها حي. قال لك اوه ده مش شغلتنا، دي حاجة ثانية خالص. الله. ولذلك لما ألقي السحرة السجدة قالوا آمنا مين؟ آمنا. طب ده موسى هو اللي قدامكم، ما كنتش آمنوا بسحر موسى؟ قال آمنا بموسى وآرون ولا ما؟ ده رب موسى، لأن دي مش شغلة موسى. لا مش ممكن موسى يعمل الحكاية دي أبدا. ليه؟ لأن دي قلب للحقيقة، قلب للإيه؟ وهذا هو السبب في أن الله حينما أراد أن يلقي التجربة على موسى في أول البحث وقال له ما تلك بيمينك إيه؟ قال له عصاي. قال له ألقها يا موسى. هو موسى قال له على الحكاية بتاعت العصا إن هو يعني بيعملها علشان إيه؟ أتوكأ عليها وأبص بقى على غنم أنزل ورق الشجر يأكلوه الغنم، يعني يضرب الشجرة كده فتنزل ورقها الغنم إيه؟ أهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى أجمل إجمال. إنما هو كان فصل ولا ما فصلش؟ ثم هو فصل بيقول له ما تلك بيمينك يا موسى. طب لما يقول له ما تلك بيمينك يا موسى كان الجواب يبقى إيه؟ العصا. حتى مش قال له عصاك ولا عصا أنت صحيتها ولا لا؟ إيه اللي في إيدك؟ كان يقول إيه؟ مش عصاي، لا يقول عصا. مش ده الجواب؟ الله. لكن موسى اللي جات له فرصه ان يخاطبه ربنا ويكلمه عايز يضيق فرصه الخطاب ولا يوسع شويه على نفسه؟ ده بيطيل امد الانس لله. مش قال عصا وسكت ولا عصايا ولا هي؟ طب وهي دي لازمتها يا سيدنا يا موسى بقى؟ ده دي بقى انت عايز تطول الله يكلمه ربنا بقى. هي عصايا. طب كفايه بقى عصايا اللي هي زايده ملهاش لازم، وهي جت زيادة برضه، تقوم تقول أتوكأ عليها. وقال لك أنت تعمل بها إيه؟ أتوكأ عليها وأهش بها على غنم. وبعدين هو من نفسه لقاه إيه؟ زودها شوية. قال له ولي فيها مآرب أخرى بقى، مش عايز يعني الأدب بقى. الأول أدركته شهوة الأنس بالله، وبعدين المرة الثانية أدركه الأدب مع الله. ففي الأول قال كده وفي الثاني قال إيه؟ قال كده. قال له ألقها يا موسى. قال له هذا مدى علمك يا موسى بعصاك. ولكن شوف علم مالي بها بقى والشغل. ألقها يا موسى فألقها فإذا هي. كل موسى خاف منه ده دليل على أنها بقت حية. فلو كانت من جنس السحر كان يبقى إيه؟ اللي ربنا بده يعلمه لموسى كان تفضل عصاه ولا لأ؟ أوجس في نفسه خيفة، يبقى اتغيرت الحقيقة. يبقى إذا الفرق بين معجزة موسى وسحرة فرعون أن سحرة فرعون سحروا أعين الناس وخيل إليهم من سحرهم أنها إيه؟ أنها تسعى. لكن موسى فيه قلب للحقيقة، قلب. والعصا أصلها فرع شجر. طب من الممكن أنه كان ينقل العصايا لشيء قريب منها وهي بعد ما كانت عصا

حتى يعملها ايه شجرة ويطلع فيها ورق كده وثمره. قال لك لا ده نقلها الى المرتبة الاعلى المرتبة الحيوانية. ما هي بقى الجمال دلوقتي يوم يمشي ينقلها للنبات ينقلها لمين ينقلها للايه للحيوانية. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا. اجئتنا يبقى نسب المجيء لمين لموسى. موسى لما تكلم نسب المجيء لمين للحق. فكأن واجب المرسل اليه ان ينظر لما جاء به الرسول لا الى شخصية الرسول. سيبك منه. وكلمة اجئتنا تعدت مراحل. جاء الحق زي ما قال موسى. جئتنا مش هو مجاش. انما جيء به من الله. في فرق بين الاثنين. مش انا جاي كده من عندي جئتنا لا لا. كان الاصول يقول ايه يا جاء الحق ادي واحده يجيء به. قال لك ما هو لو قال لو جيء به لو جاء الحق يبقى ده ضده. لو جيء به يبقى امن بان فيه اله بيبعث رسول. فدي ما تنفعش الا لان جئتنا لازم يجيب جئتنا. لا جئتنا لتلفتنا. الالتفات هو تحويل الوجه عن شيء مواجه له. ما نقول التفت معنى ان كان وجهه ايه له سمت الرأي لشيء مخصوص وبعدين ايه. ولذلك هناك ولا يلتفت منكم احد. ما تتلفتش يعني خليك فيما انت ايه بصدد. الانسان ما دام بصدد شيء يبقى كل نظره واتجاهه اليه. فهم كانوا على فساد وعلى ضلال وقدامهم هو ده ما فيش فيها اللي هو. وجاي سيدنا موسى من قبل الله علشان يعمل ايه ليصرف وجوههم عن فساد وعن ضلال. فقالوا انت جاي عشان تلفتنا عن ايه عما وجدنا عليه ايه آباءنا. الله. اذن المسألة تقليد. اما وجدنا عليه ايه آباءنا يبقى ده اسمه ايه تقليد. أم قال لك إيه؟ لأن التقليد يريح المقلد لأنه لم يعمل عقله وفكره في شيء ليقتنع به ويبني عليه سلوكه. زي الناس ما يمشيه وماشي ما تعبش إيه؟ زي اللي يقولك إيه اللي في الزفة المجنون في الزفة ولا هو إيه اللي بيقوى في الزفة يماشي زي الزفة ما يماشي ها؟ في الزفة ما هوش عارف الزفة دي راح فيه. يبقى المقلد بيعمل ايه المقلد بيشوف حاجة قدامه وما بيعملش عقله ويعطل الفكر بتاعه في اختيار بين البدائل عشان يشوف الشيء الصح ايه يمشي فيه. المقلد ريح نفسه وكمان عمل ايه وريح نفسه من حكاية لان الضلال اللي هو موجود هيتبع فيه الاباء ضلال لا يكلف الانسان شيئا ولا تعب ولا مشقة بل بالعكس هيحقق له شهواته. يبقى الشيء اللي هيحقق للإنسان الدين بيحجز الشهوة. الانفلات والضلال بيعمل ايه بيوسع امد الشهوة. يبقى اذا لا هو تعبان عقليا ولا هو تعبان حركيا ده بالعكس مرتاح. يبقى اذا المقلد له حالتين اثنين. الحالة الاولى انه لم يعمل عقله بل شاف الناس بيعملوا ايه وعمل زيه انتهى. ثانيا انه شاف اللي بيعملوه الناس ده ما بيلزموش باشياء. اللي يجيبه اللي ياتي به الرسول هيلزمه باشياء يكسب من حل ويعرق وما يعملش منكر ولا يكذبش ولا يقل الله هيعمل له ايه قيود في حركته. وما دام يعمل له قيود في حركته ثم يجي اللي عليه الآباء لا هيعمل له قيود في حركته بل بالعكس يوسع حركته ناحية الشهوات. يبقى دول يبقى كويس يبقى دول يحرصوا عليه ولا ما يحرصوش إيه. ولذلك حكاية التقليد دي يجب أن تكون لفتة في قانون التربية. بمعنى أنك أنت تلاحظ أن الولد طالما ملوش ذاتية يقعد زي ابوه ما بيعمل بيعمل. وبدل لما تبقى له ذاتية كده يتمرد على ما يفعل ابوه. وان ابوه نكتب حاجة يقول اصل كنتم

بتوع زمان اصل كنت مش عارف. الله، ايه اللي خرجك عن التقليد؟ لما ابوه يجي يحكمه بالقيم يبتدي يقول له ايه؟ يقول له لا ما الله اشمعنى تمردت على التقليد هنا؟ ام قال لك لان التمرد هنا على التقليد ان كان الخير هيحجز ايه؟ هيحجز عنه شهوات نفسه. ولذلك لما يجي مثلا الولد وهو صغير يقعد ابوه ياكله ويشرب ويكسيه ويلبسه الكويس ويطلع الحاجه من بقه ويديها له ويبقى يمكن لابس لبس عادي كده ويجيب له لبس يبقى به كويس. وبعدين تلتفت تلاقي في فتره من الفترات ولد راح واخده من اهله وتسلط عليه ويعلمه اللي مش عارف ايه ويعلمه يلعب قمار ويعلمه يحشش ويعلمه يشم ورين ويعلمه فين الولد ده كان ايام حتى كنتي ايام ما كنت بتعوز تاكل وبتعوز تشرب وبتعوز تنكسي وبتعوز كده. انت ليه؟ ايه اللي حصل؟ طب اشمعنى هنا ما قلدتش ابوك بقى؟ ما قلدتش في الخير ليه؟ يبقى اذا التقليد انت بتحبه لانه بيوسع لك دائره الايه؟ فاذا ما وسع لك دائره الشهوه تروح له، ان ضيق عليك دائره الشهوه تنصرف عنه. يبقى اذا المساله ماهيش تقليد. ماهيش ايه؟ ماهيش تقليد. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ قال لك يا أخي ده أنت بتشوف إن الإنسان لما الولد يكبر تيجي تقول له ادخل كلية كذا يقول لك لا كلية كذا، ادخل كلية كذا لا كلية كذا. طب اشمعنى يعني بقالك هنا يعني ذاتية؟ اشمعنى بقى لما نقول لك لا؟ لأنه هو بيحب اللي يحقق له إيه؟ حقق له شهوته. وإلا كان تقليد كانت المسألة تبقى صورة طبق الأصل. الولد يطلع زي مين؟ زي الاب، والابن يطلع زي كده وما يحصلش حاجه. لا ما بيحصلش كده، بيحصل ايه؟ تمرد. التمرد الى الخير ولا الى الشر؟ قال لك ان كان الاب خيرا يبقى تمرد الى الشر، وان كان الاب شرير يقلده. ام قال لك التقليد عايز ايه؟ عايز بحث علشان تقتنع انت بذاتيه الاشياء. ليه؟ ام قال لك لان اللي انت بتقلده مش هيبقى مسؤول عنك. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وما دام امر مش هيبقى تبع الاب يبقى لازم يبقى نابع من مين؟ نابع من ذاتك. وما دام نابع من ذاتك يعني لازم تعمل عقلك. ولذلك لما يجي القران يجادل هؤلاء يقولوا ايه؟ بل نتبع ما الفينا عليه ايه؟ اباءنا. يوم يرد عليهم القران يقول اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هم بيقولوا انما نتبع ما الفينا اي ما وجدنا عليه. نقول لهم برضو تتبعوهم ولو كان اباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طب ما اتبعتش ابوك ليه في اميته؟ ما اتبعش ابوك ليه لما كان بينام على الارض؟ ما اتبعتش ابوك ليه لما بيلبس جلابيه؟ ما اتبعتش ابوك ليه لما بياكل لقم العيش ومش عارف ايه وبتاع وعينه وانت تكسر وتجيب اللي مش عارف ايه؟ اشمعنى ما اتبعتش ابوك فيه؟ تبقى انت بتعمل المساله اللي تحقق لك ايه؟ تقول لك ما تتبعش لان قد يكون الاباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ايه لا يعقلون ولا يهتدون؟ ام قال لك العقل موجود عشان يختار بين البدائل، دي كذا لا دي كذا، دي احسن دي مش عارف ايه دي احسن. فاذا كانت المسائل اعلى من مستوى تقوم تهتدي بمن هو ايه؟ بمن هو فوقك. انما لا عقل في ذاتك ولا اهتديت بايه؟ بغيرك. هم قال بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. يبقى برضه لما يقولوا كده يبقى من الممكن نقول له لا تعالوا اتبعونا ويمكن يطوروا. لكن اذا قصروها قال حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. حسبنا مش عايزين غير كده. يبقى ده ايه؟ ده تصميم ولا مش تصميم؟ بقى اذا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اقوى من مين؟ بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. نيجي نقول له مثلا ابوك لا ما كذا كذا ويمكن نهدله، ولا حسبنا مش عايز من عندك حاجه. حسبنا يعني بزياده عليا، ده مش عايز منك حاجه خالص. يبقى ده بينكر ولا ما بينكرش؟ يوم هناك يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لكن لما قال حسبنا ما وجدنا عليه

0: أنا رفضوا كل حاجة. قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الله، إيه الفرق بين العبارتين دي؟ هيعقلون وديا يعلمون، إنما يهتدون سوي. أما قال لك هو فرق كبير. دكها الآية دي فيها إصرار على إنه مش عايزين الأمر الثاني خالص، إنما الآية الأولانية ممكن يجي الأمر الثاني يا سيدي، ما دام قال حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. والعاقل غير اللي يعلم، الذي يعقل غير اللي يعلم. ليه؟ لأن الذي يعقل بيستنبط أشياء من عنده، إنما اللي بيعلم قد يعلم استنباط غيره. تبقى نهي الدائرة الأوسع، العلم، لأن العلم ياخد معقوله ومعقول الغير، يبقى العلم هو اللي إيه؟ اللي أوسع. فلما شدوا النكير وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا، قال ده أبوك حتى ما إيه؟ مش ما بيعقلش، ده ما بيعلمش حاجة، ما هو بيعقلش، يبقى هو له يعني فكر بيتطبق، إنما ما بيعلمش. يبقى نقول تبقى يعلمون تيجي لإيه؟ لحسبنا، وديك هيجي إيه؟ يعقلون. قالوا أجئتنا لتلفتنا، أي لتصرفنا، وتحول وجهنا أو وجهتنا أو تحول طريقتنا عما وجدنا عليه آباءنا. أدي واحدة، وانت يبقى لك الكبرياء، يبقى هتاخد منا ايه؟ انك توجهنا عن وجهة آباءنا اللي احنا بنقلدهم، وانت تاخد الكبرياء. فكأن الكبرياء كانت عندهم، أكن ما عليه الآباء هو اللي كان بيدينهم كبرياء في الأرض وعظمة ومش عارف ايه. يبقى اذا في دافعين اثنين، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، ومش كده بس، وانت تاخد منا الكبرياء. تبقى المساله فيها حاجتين اثنين، لان فيه فرق بين ان يطلب منك ان تترك شيئا، ارمي سيفك زي بعضه، ارمي سيفك، انما هات سيفك غير. ارمي سيفك يبقى انا جردت من القوه وبس، انما هاته يبقى انا جردت من القوه وانت زدت سيف، وانت زدت ايه؟ سيف. يبقى انت هتلفتني وبعدين تاخد منا الايه؟ الكبرياء. يبقى مسألة مصيبة مركبة، مصيبة ايه؟ مركبة. وتكون لكم الكبرياء في الارض. اذا هم الحق اخرسهم كده وخلاهم ينطقوا كده، وتكون لكم الكبرياء في الارض، يبقى هم غيرانين على ايه؟ على الكبرياء. الكبرياء اللي هي السلطة الايه؟ السلطة الزمنية. السلطة الزمنية اللي هي عاملة لهم الايه؟ الجاه بقى والايه؟ والسيادة والعظمة والائتمار ومش عارف وايه، ومصالح مقضية، والدوائر اللي حولهم كل واحد ياخد على حسب قطره من الدائرة. الدائرة القريبة تاخد حظ، والدائرة الثانية، والقرابة الاولى، والقرابة الثانية، شغلانة بقى. الله، اذا المسألة جاية عشان التقليد وعشان الكبرياء في الارض. انتوا قريتوا بنفسكم ان كنتوا اهل ايه؟ ولذلك حقول ايه؟ ان فرعون لعالم. تكون لكم الكبرياء في الأرض. النتيجة إيه؟ إنك أنت هتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من التقليد المريع، وبالعكس ما يتعبش عقل في الفكر، ولا يحملني مؤونة أن أضيق شهوات نفسي، ويبقى لي الإيه؟ يبقى النتيجة الحتمية في هذا أنا مش حنآمن به. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
3: للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
9: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
8: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
9: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
10: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
11: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
12: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
11: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
12: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
11: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
12: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
11: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ توفيق الصائغ. إذاعة القرآن الكريم.

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

هما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية

بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليمًا.

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين

أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف

مكة فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة

عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصبح

ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة

لا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة

مسلمة، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهر

وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليه

عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا

وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به

لآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة

كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم

قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فله

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ الدوكال العالم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.